مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم ميرفت مصحي. كان في برنامج مشهور قوي في أمريكا اسمه America's Most Wanted، كان بيجيب الجرائم المشهورة وبيتكلم عنها وإزاي تمت، ولو المجرم لسه ما تقبضش عليه بيعلنوا عنه وبيقولوا مطلوب القبض عليه، وبيساعدوا الداخلية إنها تحقق العدالة وتطبق القانون. الحقيقة البرنامج فكرته كويس بس كئيبة ونكدية، وممكن جدا تحول القناة، بس بالنسبة لمقدم البرنامج ده كان بداية حياة جديدة. المذيع ده كان اسمه جوش والش، كان متجوز وعنده ابن اسمه آدم عمره 6 سنين، وحياته هادية وناجحة ولطيفة، لكن حصل معاه شيء قلب حياته كلها. ابنه آدم اختفى مش لاقينه خالص، والداخلية ما لقيتش أي دليل إنها جريمة خطف، وبالتالي كان البحث عنه بطيء ومش بهمة. فضل جوش والش يدور على ابنه وعمل حملة كبيرة خلى كل البلد تدور معاه عن ابنه، واستمرت لمدة 16 يوم وأخيرا لقاه، بس للأسف لقاه مقتول. ودي كانت صدمة عمره، انعزل عن الناس ودخل في دوامة من الاكتئاب. جاله صديق يتكلم معاه وسأله سؤال: انت بتفكر في الانتحار صح؟ رد عليه والش وقال له: ابني الوحيد اتقتل، مراتي ومش قادر اكلمها، خسرت شغلي وصحتي خلاص بفقدها، اعيش ليه؟ صاحبه قال له: كل اللي قلته كلام صحيح، لكن انت في 16 يوم خليت كل البلد تدور معاك على ابنك المفقود، واقنعت كل شخص بقضيتك وقدرتك على التأثير فيه، بص حواليك وشوف ازاي تقدر تغير الواقع. برغم من ان الكلمات دي بسيطة جدا، لكنها اثرت في جوش جدا، وقال في نفسه: يمكن ما كنش قادر ارجع ابني، لكن ممكن جدا اساعد في اني امنع جريمة تانية تحصل، او حتى اساعد في القبض على اللي عمله. وعمل البرنامج بتاعه اللي من خلاله بيمنع الجرائم او حتى بيساعد في القبض على المجرمين. واحنا في مراحل الالم والمعاناة بنبقى متخيلين ان دي النهاية، ومش في خيالنا اطلاقا اننا هنخرج من ألمنا ولا حتى هنقدر نساعد غيرنا، بس هي دي الحقيقة. اكتر حد هيبقى قادر يقدر الوجع وكمان يعرف يعالجه او يساعد في علاجه هو اللي اتألم فعلا. الألم ممكن يكون فرصة لمساعدة حد تاني، ما تبخلش انك تمدي ايد المساعدة بالرغم من ألامك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في سورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامج حكاية بيت. البيت أكبر مؤسسة بتستهدف النهاردة من كل حاجة، الإعلام بيستهدفها، المجتمع بيستهدفها، القوانين مش قادرة تسيطر على الفساد والمشاكل والصراعات اللي فيها، الناس في حالة من الانزعاج الغير عادي، الانزعاج باين في الصحف والانزعاج باين في كل حاجة. إذا انضبطت مؤسسة الأسرة وإذا انضبط جسد الأسرة، المجتمع كله هيتظبط، لأن الأسرة هي المجتمع على صغير. المجتمع فاسد بره لأن محدش مدرك أن الأسرة فيها مشاكل جوه. يجوز الدخلة دي مناسبة شوية للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، القصة اللي بتتكلم عن البيت العائم. لا، أنا مش بقصد يخت، أنا مش بقصد سفينة، أنا بقصد أول بيت اتعمل فيه سفينة في التاريخ، وما كانش مجرد بيت عادي، لكن كان بيت يختصر الطبيعة كلها جواه في حيواناتها وطيورها والبشر اللي فيها. وكانت السفينة من أكبر القصص الأسطورية التي نسجت حولها كثير من الأساطير. هتلقى لها أثار في أسطورة جلجامش، هتلقى لها أثار في الحضارة السومرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة. في حاجة في الوعي الجمعي للبشر في التاريخ، في التراث البشري، قصة الحضارة ويل ديورانت كتب عنها. قصة السفينة بتنجو بأسرة صغيرة عبر طوفان رهيب فيه السماء والأرض بتطلع كل المية كغضب منها، وإزاي إن إحنا النهاردة في حالة الطوفان ده، وإن ما كانش طوفان بالمية لكن طوفان أدبي، طوفان أخلاقي، طوفان من الشراسة، طوفان من النجاسة. بيتك وبيتي معرضين طول الوقت للاختراق، حاسس زي ما يكون المية برة باب بيتنا، ولو فتحت الباب بطريقة معينة غلط ممكن بيتنا يغرق، يغرق مشاكل، يغرق ظروف صعبة، يغرق خلافات. الدنيا سهلة جدا دلوقتي، الناس بيتحدوا ببعض بسرعة، الشاب والبنت قبل الارتباط بيبقوا قصة حب عنيفة، وبعد الارتباط بيبقوا قصة طلاق أعنف، ويمكن تكون قصة انتقام. إيه الأسباب اللي دعت أسرة نوح أن تتصدر مشهد الحماية والنجاة من طوفان الأيام؟ هو ده سر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة في حكاية بيت، وأرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل، لأن أنا عندي عدد من الأفكار المهمة اللي يمكن يكون بيتك محتاجها النهاردة، مش علشان يكون سفينة لكن علشان ينجو من هذا الطوفان الرهيب. فخلينا بعد الفاصل وهنسمع أول فكرة من الأفكار اللي الكتاب المقدس بيحكيها لنا في سفر التكوين أصح 6 ولغاية أصح 9 في قصة فلك نوح. ابقوا معنا. ورجعنا عزيزي المستمع عشان نتكلم عن أول حاجة حصلت في الفلك. أول حاجة تشوف إنها مسيطرة على المشهد في الأول، القصة بتتكلم عن راجل، أيوة عن راجل اسمه نوح. ولما أقول راجل أنا أقصد إنه راجل من حيث إنه راجل، يعني هو راجل. الراجل هو حماية البيت، الراجل هو بواب البيت. المشاكل هتقدر تدخل لو الراجل ده مش موجود، المشاكل هتخترق البيت. مهما كانت الست النهاردة بتحاول تعمل نفسها راجل فهي مش راجل، لأن دور الراجل هو حماية البيت من المشاكل دي. علشان كده ربنا قال لنوح، لأنه لقاه رجل بار وكامل في أجياله، اصنع لنفسك فلك أنت وأهل بيتك. خلي بالك من التعبير ده لأنه مهم جدا. الناس فاكرة أن نوح صنع فلك لخلاص العالم كله، مش ممكن طبعا، مش هيحصل. لكن مع مرور الوقت والمجتمع عمال يزداد فساد في أيام نوح، والناس عمال تزداد نجاسة وظلم الإنسان للإنسان بيكتر، بالضبط مشهد قريب جدا من المشهد اللي احنا عايشينه الأيام دي. وده الكلام كمان اللي السيد المسيح قاله في إنجيل متى أصح 24، إنه كما كان في أيام نوح الناس عايشين حياتهم زي ما هم عاوزين، هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. ربنا اكتشف إن الراجل ده، أو ربنا شاف إن الراجل ده بار وكامل في أجياله، يعني عبر سنين طويلة من العمر لم يفقد نوح التزامه بمبادئ ربنا. وعايز أقول إن المجتمع النهاردة بيتجه بشكل جارف جدا في خطايا الأيام الأخيرة، لكن ممكن حضرتك تكون مصدر حماية لبيتك، وبالتالي تكون مصدر بركة للعالم كله. بالمناسبة العالم كله يخلص من خلال بيت، والعالم كله يدمر من خلال بيت. بيت آدم الجنة الأولى دمرت العالم كله، وبيت نوح
الفلك المضغوط عليه اللي عليه مية وطوفان أنقذ العالم كله. فما تستهونش ببيتك وأولادك الصغيرين وزوجتك، أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص للمنطقة اللي أنت فيها كلها زي ما ربنا بيعلم. الفكرة الأولى، كن مسؤول عن بيتك. أكتر شيء الله بيدور عليه رجل مسؤول، رجل ما بيعرفش يتهرب من المسؤولية، رجل واقف علشان يحمي مراته وأولاده من الشر، يحمي مراته وأولاده من المشاكل، يهتم ببيته. راجل مش بس باصص لإنجازاته المجتمعية برة، لكن راجل عارف يبص كمان لجوه ويخلي باله من أولاده. أكبر دليل على كده أنه لما نوح دخل الفلك، دخل مع بيته مراته وثلاث أولاده وثلاث زوجات أولاده، وده معنى كده أن الراجل ده في حياته الأسرية كان رجل موفق، كان رجل بحق. أول حتة الله النهاردة بيقولها لك، عاوز تنقذ بيتك من الخراب، عاوز تنقذ بيتك من الأيام الصعبة، عاوز تدخر لبيتك رصيد من الأمان في المستقبل، خليك رجل أمام الله بار كامل، أي بمعنى بتطيع وصاياه، ملتزم بيه. وهنا الله هيقول لك، رغم أن العالم كله مهدد بالضياع، بيتك أنت بالتحديد تتحط عليه علامة وحماية وسياج ما يحصلوش كده. طيب ولو أنا مش مسؤول، في فرصة للتوبة طبعا. اعتبر الكلمات اللي أنت بتسمعها دلوقتي عزيزي المستمع يوتر بتلف من خلاله، وقلبك بيتغير من وراه، وبترجع تاني تتكلم مع ربنا وتقول له أنا عايز أرجع أحمي بيتي. بعد الفاصل هنشوف فكرة تاني عن بيت نوح، خليك معايا. ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية. الفكرة الأولى أن فلك نوح كان فلك رجل اسمه نوح، رجل مسؤول ورجل بيعرف يحمي بيته من الشر. لكن الفكرة التانية، نوح لما بنى الفلك، الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة غريبة، أن الله قال لنوح خلي باب الفلك في جانب الفلك. يعني إيه باب الفلك في جانب الفلك؟ يعني مش في الوش. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه البوابة هي المكان اللي أنت فيه بتستقبل الناس أو بيشوفوك من خلالها. لما تكتشف أن العالم كله بقى في حالة من الفساد، ما تحطش باب بيتك في المواجهة، خلي بابك على جنب، خلي العلاقات الخطرة على الهامش. اللي برا الفلك كلهم ناس أشرار. أنا مش بكفر المجتمع طبعا في حالة التطبيق للرمز ده، بس الله قال لنوح انت ما تصدرش نفسك للمجتمع، انت خلي العلاقات بينك وبين المجتمع لها حدود، وخليني انا اعرف اظبط الموضوع. عشان كده لما طوفان نزل يقول الكتاب المقدس اغلق الرب الباب. لما يبقى الباب على جنب ربنا يعرف يتحكم في الباب، لكن لما تبقى مصدر باب بيتك، باب حياتك، بوابة حياتك للمجتمع، وطالع داخل والناس طالعة داخل بيتك، في وقت من الأوقات هتعمل زي بيت لوط اللي هنتكلم عنه في حلقة جاية، مش هتعرف تقفل باب بيتك. الأشرار هيخترقوك والطوفان الشر هيخترقك. بالمناسبة مش كل الناس اللي عايشة دايبة في المجتمع ناجحة. يمكن ربنا يكون بيسبب مرات انك تكون ناجح في حتة معينة، لكن خلي بالك عشان تحمي حياتك من الطوفان والمشاكل، ما تفتحش كل البوابات، ما تصدرش كل بواباتك اللي في الوش علشان لا تخترق بسهولة. وسيب ربنا يقفل الباب في الوقت المحدد، سيب ربنا ينهي العلاقات الآثمة، وسيب ربنا يضع حد بينك وبين الطوفان وبينك وبين الناس اللي بره الفلك في وقت محدد. عشان كده لازم تكون عارف انت بتحط الباب بتاعك فين. دي الفكرة التانية، الله هيقفل البوابات ضد الشر وضد الخطية ضد الطوفان والغضب الإلهي لما يلقاك أنت حذر ومش مواجه للشر بنفسك. حط المواجهة على جنب، إنجاز التعبير، خليك متردد في قبول الصدقات اللي تشعر فيها بشك، أو أنها مش دي الصدقات اللي تبني حياتك الروحية أو تبني حياتك البيتية. خلي بيتك محمي وخلي بالك على جانب. ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل مع بعض الفكرة الثالثة في

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: الفكرة الثالثة انه زي ما كنا بنقول قبل الفاصل انه الفلك بتاع الراجل المسؤول. الفكرة الثانية انه الفلك بتاع النجاة من الأشرار والخطية بسبب الباب اللي على جنب. الفكرة الثالثة هي انه النجاة من الدينونة. يعني ايه دينونة؟ دينونة دي كلمة مسيحية في الكتاب المقدس، معناها إدانة، معناها غضب الله، معناها قصاص الله من الخطية. كل المجتمع بيغص بخطايا شديدة. الميديا النهاردة عبر الهواء والأثير بتصدر لنا خطية، بتصدر لنا نجاسة، بتصدر لنا حالة من التمرد. بنشوف المسلسلات قد إيه شر في المجتمع. الأمر اللي أولادنا ممكن ينقلوه تلقائيا عبر أذهانهم البريئة البسيطة ويختزنوه للمستقبل، وبعد شوية نكتشف أن أولادنا انحرفوا وضاعوا. طبعا لما تبقى من الأول مسؤول عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك، ولما تبقى من الأول عارفة تاخدي بالك من أولادك، عارفهم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين، ماشيين إزاي، بيدخلوا البيت إمتى، بيطلعوا منه إمتى. أنا مش بقول نراقب، مش بقول نحط قيود صارمة، لكن نبقى عارفين على الأقل مهتمين. ساعتها لما تيجي دينونة على البيوت اللي حوالينا، لما تيجي حالة الغضب الإلهي والله يغضب، بيتنا البيت الوحيد اللي يكون عليه رضا الرب. ليه؟ لأنه كل الأرض غرقت إلا المكان ده، إلا الفلك ده. والفلك ده كل اللي كانوا شايفينه فيه أو حاسين فيه بيه إن هما في خريقة تاني خالص، معاهم أسود هو الفلك، معاهم ضباع، معاهم حيوانات مفترسة، لكن هما في طبيعة مختلفة تماما، هما في سلام داخلي، هما مش شايفين اللي بيحصل بره. ربنا قفل عينيهم إنجاز التعبير، سامعين صوت المطر غزير جدا، لكن شايفين الفلك بيطفو ويعلى مع الموج لما بيعلى، حاسين هما زي ما يكونوا بالظبط في حالة من التجوال في هذه المياه الغامرة. وشو من الأيام ربنا اللي حماهم وسط الطوفان هيرسي الأمور على خير والدنيا تبقى تمام التمام. ملناش دعوة بمين بيعمل إيه بره، مش سلبية طبعا، لكن خلينا في وقت من الأوقات نستخبى في المسيح، نتدارى فيه، وده اللي بيخلينا نعدي أزمات كبيرة جدا ولا نشعر بيها زي فلك نوح بالضبط. لكن أخيرا فلك استعادة البركات، هو مش بس فلك الرجل المسؤول، ومش بس فلك النجاة من الأشرار، ومش بس فلك النجاة من الدينونة، لكنه فلك استعادة البركات. ربنا لو كان بس نجى نوح وبيته بالفلك ده من الطوفان كان زي الفل، كانت نتيجة هايلة. بس بعد ما طلعوا من الفلك ربنا قال لهم لأنكم عرفتوا تخافوا اسمي في وقت الشر فأنا هبارككم بعد كده. والله قال البركات اللي قالها لأبونا آدم زمان قالها بالظبط وبالحرف تقريبا لنوح هو وأولاده. وكأن ربنا بيقول لهم أنتوا السبب اللي خليني أرجع تاني أبارك، أنتوا البيت اللي خليني أرجع تاني أرضى. والله عمل ميثاق مع نوح، والميثاق كان ميثاق جميل جدا، كان ختم بس كبير شوية على صفحة السماء، شكله كله ألوان وصغزح. وده كانت حاجة جميلة جدا جدا إنك في يوم من الأيام بعد الغضب الشديد تلقى الدنيا تلونت، وتلقى الحياة ابتسمت، وتلقى الأمور بقت زي الفل. أنت مع أولادك مع زوجتك بتبدأوا بداية جديدة في مكان جديد في أرض مختلفة ربنا فيها هيبارككم وهيحسن إليكم. عزيزي الزوج، عزيزي الزوجة، في نهاية الحلقة دي أنا بصلي إن بيتي وبيتك يكونوا فلك، يكونوا مكان آمن من الشر، يكونوا بوابات جانبية مش بتواجه العالم وتمتص كل ما فيه وبعدين نرجع نندم ونقول البيت خرب، لكن بوابات جانبية، والبوابات دي تحت إيد ربنا يقفلها وقت ما يحب، يفتحها وقت ما يحب. نكون في بيئة داخلية آمنة فيها كل الحيوانات أو إنجاز التعبير كل حاجة وكل الطبيعة موجودة، لكن ما فيهاش أي مشاكل ولا أي عدم سلام، تقدر تنام والأسد نام معاك في نفس المكان، ما فيش أي مشكلة، في حالة من الهدوء. لكن أخيرا بعد فترة هتعدي أزمة الفلك وهنطلع من الفلك لحياة أبدية سعيدة كل البيت فيها متاخد في بركات ربنا. وأنا بصلي النهاردة في نهاية الحلقة أن ربنا يكون عمل في حياتك شيء أو وصل لك رسالة أنت النهاردة محتاج تسمعها، ونتقابل الحلقة الجاية بحكاية البيت.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ونهاردة هنتكلم عن الاتجاه، اتجاه القلب واتجاه الفكر. وعايز أقول لك ملحوظة في الأول قبل ما ابتدي أدخل في الموضوع، أنه الشخصية بتاعتنا هي عبارة عن اتجاهات وعادات. هو ده المكونين الرئيسيين لأي شخصية. عندي اتجاهات معينة وعندي عادات، بناء على هذه الاتجاهات اتكونت وابتديت أسلك بيها فأظهرت الشخصية بتاعتي. ممكن يكون إمكانياتي عالية جدا زي العربية اللي هي فول أوبشن فيها كل حاجة، بس اتجاهي هو اللي بيحدد أنا هروح فين وأتحرك إزاي. لو في عربية فول أوبشن أحدث ماركة حاجة عظيمة جدا، لكن الاتجاه بتاعها أنها تدخل في الحيط، هتدخل في الحيط وهتتدمر وهتدمر حاجة تانية معاها. لكن لو اتجاهها أنها تروح مكان معين نافع، تنقل ناس من حتة لحتة، بتنجح وبتجيب ثمر. النهاردة هنتكلم عن الاتجاه. ممكن يكون عندي فلوس، ممكن يكون عندي إمكانيات شخصية، ممكن يكون عندي قوة بشرية غير عادية، ممكن يكون عندي خدمة كبيرة أو مؤسسة كبيرة وفيها ناس، بس اتجاه المؤسسة واتجاهي هو اللي بيحدد الناس دي رايحة لفين. النهاردة هناخد 10 حاجات بيتكلموا، أو 10 مبادئ بيتكلموا عن الاتجاه. أول مبدأ، الاتجاه والموقف اللي أنا باخده لما باجي أبتدي بعمل معين هيأثر على النتيجة أكتر من أي حاجة تانية قبل ما ابتدي العمل دوت. يعني لسه مبتديتش، بس اتجاه قلبي وفكري ناحية العمل دوت هو اللي هيأثر فيه بالسلب أو الإيجاب، هيأثر في النتيجة. في ناس كتيرة جدا بتبقى داخلة متراخية أو متراجعة في أعمال ومهام بتطلب منها، وفي ناس تانية بتبقى داخلة بمنتهى التركيز ومنتهى التفاؤل ومنتهى الحماس، والاتجاه ده بيحسم الموضوع، بيأثر في النتيجة قبل ما ابتدي. هاخد مثل من كتاب مقدس. موسى في العهد القديم قبل ما يدخلوا أرض الموعد، بعد ما موسى خرج بالشعب من أرض مصر وقادهم في البرية وخلاص داخلين على أرض الموعد، أرسل 12 واحد يشوفوا الأرض في الأول، يتجسسوها، يتفرجوا عليها عشان يعرفوا هم داخلين على إيه، ويعرفوا هيحاربوا مين وهيتكلموا وهيتعاملوا مع مين. ال 12 جاسوس دولة كان في منهم 10، وكمان فيهم 2، واحد اسمه كالب واحد اسمه يشوع، ودولة كانوا خدام مقربين جدا لموسى، كالب ويشوع. ويشوع طبعا احنا عارفين ان هو اللي شال القيادة او خد راية القيادة بعد موسى. راحوا ال 12 عشان يتجسسوا الارض، وتقسموا قسمين، قسم فيه 10 جواسيس وقسم فيه يشوع وكالب. كل واحد شاف الارض بعينيه وحط اتجاه ناحية دخول الارض، توجه معين ناحية اللي جاي. بعد ما رجعوا لموسى ابتدى كل واحد يدي تقرير بالطريقة اللي هو شافها عن الارض. فالعشرة كانوا في قسم، وكالب ويشوع كانوا في قسم تاني، او دول كانوا حزب وكالب ويشوع كانوا حزب تاني. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان كالب ويشوع رأوا الثمار في الارض، الجواسيس العشرة رأوا المشاكل اللي في الارض. عشان كده الجواسيس العشرة جم قالوا ايه؟ احنا لا نقدر على امتلاكها. وقالوا لموسى ان احنا صرنا في اعيننا كالجراد، وكذلك او هكذا في اعينهم. استقلوا بروحهم وقالوا احنا مش هنقدر نمتلك الارضيات، مش هنقدر ندخل الارضيات، رغم انه الرب وعد ان هم يدخلوا الارضيات. لكن يشوع وكالب رأوا الثمر اللي في الارض، لقوا الثمر كبير وفعلا ارض تفيض لبن وعسل. المقارنة التانية او الفرق التاني، ان يشوع وكالب رأوا انفسهم بين ايدين ربنا، الجواسيس العشرة لقوا انفسهم صغيرة وضعيفة وابتدوا يرسل أنفسهم. في سفر الخروج صح 6 وعدد 9 الكتاب يقول لما الرب حب يخرج الشعب من أرض مصر، موسى راح قال لهم إن الرب هيخرجكم، الرب علم أوجعكم، الرب هيفتقدكم وهيخرجكم من أرض العبودية. الكتاب يقول إن هم لم يسمعوا له بسبب صغر النفس والعبودية القاسية. كثيرة صغر النفس بيخليني حتى ما صدقش اللي بيقوله ربنا، ما سمعش صوت الله. الجواسيس العشرة شافوا نفسهم صغيرة جدا، لكن كالب ويشوع هم عارفين ان هم بشر عاديين، لكن بين ايدينا الله هم اقوياء جدا، لان الله هو اللي وعد ان هم ياخدوا الارض. اتجاه قلب مختلف، اتجاه فكر مختلف. يشوع وكالب شعروا بالتفاؤل ناحية المستقبل، الجواسيس العشرة شعروا بالتشاؤم ناحية المستقبل. احنا كتير جدا في الاحداث اللي بتحصل في بلادنا وفي منطقتنا بيبقى كل الناس اللي حوالينا متشائمين. انا بدعو ان احنا نكون متفائلين، لانه دي دعوة من كتاب مقدس مش دعوتي انا الشخصية. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر.
الناس بتدور على راحة مادية، لكن احنا بندور على أمور أخرى، أمور غير أرضية، أمور أبدية. الناس شايفة أنه الحياة بتاعتها كلها هي 70-80-90-100 سنة اللي هتقعدها على الأرض، لكن بالنسبة لنا احنا الحياة ديت هي ترانزيت أو فترة مؤقتة جدا. لو انت مسافر خارج ورايح بلد معينة عندك فيها قصر كبير، عندك فيها كل سبل الراحة، واخدت ترانزيت في حتة صعبة، مهما كان الوقت بتاع الحتة ديت انت في الاخر عندك يقين ان انت هتتحرك ناحية القصر بتاعك. هي دي الحياة بتاعتنا، احنا مهما كان مهما حصل احنا في ترانزيت، احنا في فترة مؤقتة لا تقاس بالحياة الأبدية اللي الرب ادهلنا والرب وعد بيها. عشان كده مهما كانت 70-80-100 سنة هي صغيرة جدا وقليلة جدا وأيام معدودة. بولس الرسول بيقول إن نخد بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بأيدي إنسان أبدي. الخيمة حاجة مؤقتة، لكن إحنا لينا في السماء البناء. عشان كده التفاؤل حيال المستقبل لازم يكون موجود فينا، لأن إحنا عندنا مستقبل أبدي بينتظرنا مع الرب يسوع ليه كل المجد. الفرق الرابع إنه يشوع وكالب شجعوا الاستمرار والمتابعة، شجعوا الشعب ان هو يكمل، شجعوا موسى ان هو يكمل، يلا احنا قادرون على امتلاكها، احنا قادرون بالله على امتلاك الارض. لكن الجواسيس كادوا ان يمنعوا الشعب من التقدم، او حاولوا ان هم يمنعوا الشعب من التقدم. الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني اطلع لقدام او ارجع لورا، الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني اتقدم واجر الناس اللي معايا ناحية هذا التقدم، أو بيخليني أتراجع وأرجع الناس اللي معايا. كل الناس بتبص علينا، كل الناس بتشوفنا بنتصرف إزاي، وإحنا مفروض نكون بنأثر تأثير إيجابي في الناس. ما تقولش مش قادر وما تقولش مش هقدر. بولس الرسول في فيليبي 4:11-13 بيقول فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. خلينا يكون اتجاه قلبنا وأفكارنا في الوقت اللي جاي إيجابي، هو أن أنا هقدر. اتجاه قلبك اتجاه فكرك بيتحكم في نتيجة أي عمل قبل ما تبتدي. الحقيقة التانية بتقول إن اتجاه قلبي وموقفي تجاه الآخرين بيحدد بقدر كبير موقفهم مني. عشان كده قبل ما تطلب إن الآخرين يتعاملوا معاك بشكل ما أو بشكل معين، أنت لازم كمان تكون بتبتدي بده. رب يسوع المسيح لكل المجد في لوقا 6:38 بيقول أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. على قد ما أنت بتدي، على قد ما بتدي بسخاء. مش بتكلم بس على العطاء المادي، لكن بتكلم على العطاء الفكري، اتجاه قلبك ناحية الناس، سلوكك، كل ما هو تقدر تمنحه للناس، كل ما كان إيجابي كل ما هيبقى رد الفعل إلى حد كبير إيجابي، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. كتير جدا بيبقى اتجاهاتنا ناحية الناس سلبية، وللأسف منتظرين أن هم يتعاملوا معنا بطريقة كويسة أو باتجاه إيجابي. لا، ابتدي باتجاه إيجابي. بنسبة كبيرة جدا هتلاقي الناس بتعامل معاك بنفس الإيجابية. وحتى لو ما حصلش ده، اتجاهك الإيجابي دوت هو بيشبع قلب الله اللي بيقودك، لأنه الله اتجاهه إيجابي ناحية كل الناس، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الظالمين، على الأشرار وعلى الصالحين. في 4 خطوات مهمة جدا لازم أعملها ناحية الآخرين عشان أكون إيجابي ناحيتهم. أول حاجة تذكر الآخرين، تذكرهم، مش بس تذكر أسمائهم، تذكرهم في حياتك، ما تعيش بس لنفسك. ليس هناك أمر أهم من أنه يشعر الناس بأهميتهم من خلالك. اشعر الناس بأهميتهم، اشعرهم أن هم موجودين. حاجة تانية، اعترف بقدراتهم، وده بيشعر الشخص أنه هو مميز. اعترف بقدراته. احنا كبشر بنغير من بعض وبنبخس حقوق الآخرين، لكن الشخص اللي اتجاهه إيجابي واتجاهه سوي بيدي الآخرين قدرهم بدون نفاق، لكن القدر الحقيقي ليهم، القدر اللي يستحقوه، وهو ده العدل، وهو ده الحق. وإحنا بنعبد الإله الحق والإله العادل. تالت حاجة، أطلب مساعدتهم. الناس بيحبوا يشعروا إن هما نافعين للغير ونافعين ليك. ما تتكبرش إنك تاخد مساعدة من شخص آخر
ما تكبرش ان هو يعينك، ما تكبرش ان انت تكون تحت قيادته في وقت من الاوقات. حسس الشخص ان هو نافع اذا كان فعلا هو جدير بدوت. الحاجة الرابعة، كافئهم على جهودهم، كافئ الناس على المجهود اللي هما بيعملوه، اشعرهم بقيمتهم الذاتية، كافئهم وخليهم يقدروا في السر وفي العلن. يعني لما تشجع حد شجعه بينك وبينه، شجعه كمان في العلن. اوقات كتيرة بنشجع الناس بيننا وبينها لكن مش بنشجعهم في العلن. الناس بتحتاج لهذا التقدير. عايز المستمع، هنكتفي بالخطوتين دول في الحلقة ديت، ونكمل ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكرك والرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل، واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: تبدو مرهقنا الليلة يا ياسر، مالك؟
8: لا شيء.
7: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
8: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
9: فعلا يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
8: أبدا لم أنم جيدا.
7: لما؟
10: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
11: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليالي لم ينم.
7: لما يا مي؟ ما له؟
11: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
7: هو دائما يقرأ،
11: ليس بهذه الكثرة.
8: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه، فقرأت كثيرا عنه.
9: فسيكون حديثنا حارا
10: وجذابا وطريفا،
11: لكن راعوا أنه مرهق متعب
8: جسديا فقط، أما ذهنيا فأنا في أحسن حال.
9: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
8: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
10: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
8: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
11: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجرا على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
8: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
7: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
9: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
8: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضا.
10: هذا رائع، وماذا وجدت؟
8: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
10: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
8: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
11: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
8: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
9: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
10: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
8: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
11: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته،
7: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
8: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله إن كان لله أقانيم،
10: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
11: كيف يا عم قاسم؟
10: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
9: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
10: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
8: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
9: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
8: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
10: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
11: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
7: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
10: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
9: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
8: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
9: وحده، لأنهما واحد.
10: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
11: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
10: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
7: وكيف ذلك يا قاسم؟
10: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
8: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
11: هل هذا ما تقصدونه؟
7: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
9: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
10: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
8: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
11: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
10: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
7: والمسيح يا قاسم الابن؟
10: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
11: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
9: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
10: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
9: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
7: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
9: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
10: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
11: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
9: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم،
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان. هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا. ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاط ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: وصلني من مستمع كريم اعتراض على بعض أنبياء التوراة، وتساءل صاحب الاعتراض: من هو النبي الصادق وكيف نعرفه؟ فأردت أن أخصص هذه الحلقة وحلقة قادمة بإذن الله لأرد على هذا السؤال. أيها المستمع الكريم، لقد تأيدت التوراة والإنجيل بالمعجزات الباهرة والتعليم المعجزي، فموسى كليم الله عمل المعجزات الباهرة من شق البحر الأحمر وإخراج الماء من الصخر وغير ذلك، وتلقى الوصايا من ربه على لوحي حجر، والسيد المسيح أقام الموتى وفتح أعين العميان وشفى المصابين بأمراض متنوعة وعلم تعاليم رائعة غير مسبوقة. يكفي أن تدرس الموعظة على الجبل لترى أنها كانت وستظل نورا للأجيال. وتأيدت الكتب المقدسة بالنبوات، فالنبوة هي معرفة الغيب، والإنسان مهما أوتي من الذكاء يعجز عن معرفة المستقبل لأنها غير مبنية على المشاهدة والاستنتاج، حتى كان يمكن أن يقاس عليها الغائب. بل كثيرا ما تكون نبوات التوراة منافية للأحوال العادية والانتظار البشري، ويخرج عن هذا التعريف نبوات الرجل السياسي، لأنه يقيس الغائب على الحاضر وينبئ عن حوادث مستقبلة بناء على ما عرفه من طباع قومه وأخلاقهم، وبناء على ما عرفه من أخلاق الأمة المجاورة لبلاده. ومع ذلك فكثيرا ما يخطئ، ومما يشبه السياسي في إصابة الظن رئيس الجيش ولاعب الشطرنج، فإن معرفة كل منهما بالفوز والانتصار على قرينه مبنية على مقدمات مشاهدة وليس على أمور مبنية على الغيب. وتمتاز النبوات الصحيحة من الكاذبة بأمور، منها أن النبوات الكاذبة تكون مبهمة ملتبسة، مثل هذا لما استشار كروسوس العرافة في دلفي بخصوص محاربة الفرس، أنبأته بأنه سيخرب مملكة عظمى، ففهم بذلك أنه سينتصر على الفرس، لكن العبارة تحتمل أيضا معنى هزيمته هو، فحارب الفرس وانهزم. كثيرون من البشر مخلصون في حمل الحق، لكن هذا لا ينفي أن هناك عددا منهم أساءوا استخدام الحق، فلبسوا ثيابه واستخدموه لتحقيق أغراض خاصة مثل مكسب مادي أو اجتماعي، وأضلوا خلفهم كثيرين. ترى كيف نتعرف على هؤلاء ونكتشفهم؟ يعلمنا المسيح عن كيفية التفرقة بين حامل الحق ومزيف الحق، أو كيف نكتشف كذب المعلم أو النبي. نكتشف صدق المعلم من صدق رسالته. قال المسيح: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. وقال أيضا: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. يتضح كذب الرسالة عندما نطابقها بكلمة الله الصادقة التي أوحى بها منذ البدء لأنبيائه في تسلسل واضح وبطريق تصاعدي. فالمعلم الذي يكرر رسالة جاءت من قبل ليس معلما، لكنه مجرد مقلد، لأنه لم يأتي بجديد في الطريق التصاعدي لوحي الله. بدأ الوحي الإلهي بالوحي الشفهي بدءا من آدم إلى موسى، ثم بالوحي المكتوب ابتداء من موسى إلى السيد المسيح، ثم بالوحي المتجسد في شخص المسيح، كما يقول الإنجيل: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. فالوحي تدرج من وحي شفهي إلى وحي كتابي إلى وحي متجسد، والأحكام تدرجت من عين بعين وسن بسن إلى تحب قريبك كنفسك، ثم أحب أعداءكم، بارك لاعنيكم، أحسن إلى مبغضيكم. حدث كثيرا في تاريخ شعب الرب أن ظهر أنبياء يقطعون هذا التسلسل الإلهي والتصاعدي، ويرتدون إلى تعاليم السلف، ويرجعون بالإنسان إلى دائرة أو مرحلة تخطاها منذ زمن بعيد في علاقته مع الله. قال الله عن هؤلاء: لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا، لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. ألعلي إله من قريب، يقول الرب، ولست إلها من بعيد؟ لقد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين: حلمت حلمت. النبي الذي معه حلم فليقص حلما، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق. ما للتبن مع الحنطة، يقول الرب، أليست هكذا كلمتي كنار، يقول الرب، وكمطرقة تحطم الصخر؟ وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم. ويقول الرسول بطرس: نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. ويقول أيضا: عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم. مقياس صحة التعليم هو الكلمة المقدسة الموحى بها في العهدين القديم والجديد، في التوراة والإنجيل. إذا أردت أن تمتحن صدق معلم من المعلمين، فامتحن ما يقوله بمقارنته بالكلمة المقدسة. هل يسير في الطريق الذي رسمه الله من قبل للبشر؟ هل تتطابق كلماته مع الوحي المقدس السابق له؟ هل يتوافق مع النغم الإلهي المتصاعد من كلمة شفهية إلى كلمة مكتوبة إلى الكلمة المتجسد؟ هذا هو السؤال، وهذا هو المحك.

0: ونكتشف صدق المعلم أو النبي من معجزته الحقيقية. فكل معلم يأتي بكلام الله يؤيده الله بمعجزة حقيقية شكلا وموضوعا. قال المسيح: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط. هؤلاء أنبياء صنعوا معجزات لكنها غير حقيقية، قاموا بالمعجزة كشكل خارجي، أو بمعنى آخر استدعوا المعجزة من خارجهم كالحواه والسحرة، لكن معجزة النبي الحقيقي تنبع من داخله، أي يكون كشخص معجزة في ذاته لأن الله يؤيده. بعد أن أجرى السيد المسيح معجزة إشباع 5000، فتش الناس عليه ولم يجدوه، فركبوا مراكب إلى كفر ناحوم ووجدوه في عبر البحر، فقالوا له: يا معلم، متى صرت هنا؟ فواجههم بالقول: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. فسألوه: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. فقالوا له: أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية. قال لهم: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فأجاب: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. المعجزة هنا ليست من عمل يدي المسيح فقط، لكن هو نفسه كان المعجزة. كل معجزة قام بها نابعة من داخله وتشير إليه. عندما يشبع الجياع هو خبز الحياة، عندما يفتح عيني المولود أعمى هو نور العالم، عندما يقيم الموتى هو القيامة والحياة. أيها المستمع الكريم، هذا هو النبي الصادق، وأرجو في حديث قادم بإذن الله أن أتابع الإجابة على السؤال: من هو النبي الصادق وكيف نعرفه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكاياته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصتنا اليوم أنا اللي عشتها وحبيت نشارككم بيها. قصتي هذه صارت عندها شهر. كان عندي شوية أوراق نحضر فيهم، فقمت بكري ومشيت للإدارة اللي باش نخرج منها هالوراق. وصلت مع الوقت اللي حلو فيه، قلت نوصل بكري باش نكمل كل شيء على بكري. أنا صحيح مشيت بكري، لكن نلقى الصف قدام الباب حتى وهما ما حلوش. قلت نشد الصف، لكن اللي لاحظته أنه الإدارة صحيح حلت، لكن الموظفين ما خرجوش للناس في الجيشيات إلا بعد نص ساعة كاملة. ليه؟ ومن بعد ما وفيت هالنص ساعة خرج واحد بركة، يعني حل جيشي بركة، وقت اللي المفروض يكونوا ثلاثة. فما شكون قدامي سأل، لكن اللي جابة كانت إنه فما واحدة حبلة وواحدة أخرى كونجي. المهم سكتنا ورضينا، لكن المشكل إنه الصف ما يتحركش. كانت فما واحدة بركة كما قلنا، لكن كان مع كل واحد ناخذوا بوز. هاو شربت قهوة، هاو جاي حد وسلمت عليه ولا بقاو يحكيو، وساعة ساعة تقول لي الريزو طاح. أين اليوم خسرت وقتي الكل، وأنا نستنى باش ناخو هالورقة. وقت اللي وصلت للجيشي قالت لي الورقة متاعك تدخل الداخل وتاخذها من البيرو. ادخلت نلقى البيرو اللي دخلته كله كرادن. أنا ما فهمتش، لكن كملت حكيت معاها وحبيت نحط ورقي ونخرج. كي أنا قبل ما نخرج هزت الملف وحطته في كرذونة. اتعجبت، اسألتها قلت لها يا اخي شنو هالكرادن، نجم تفسر لي؟ غزرت لي وقالت لي هذوما الكل ملفات كيفك. اتفاجأت، قلت لها هذوما الكل يا اخي قبلي ما لا وقتش باش ناخذ الملف. قالت لي الملف متاعك وقت اللي يحضر تو نكلموك. وانا لتوا مازلت نستنى في هالملف.
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل، مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. معاكم وداد وسناء. عسلامه وداد.
2: عسلامه سناء.
0: مشكله كبيره هذه هكا ولا ايه؟
2: وي مشكله المشكلات. لا ساعات الواحد باش يحضر ورقه ولا يعمل اجراء في الادارات يضيع نهار كامل على خاطر الموظفين هم خانسيب يخدموا ما يعملوا في شيء، يخسر عليك كان أرجع غدوة لطفوا برا.
0: حلقتنا اليوم مستمعينا عن العمل والأمانة في العمل. من المهم أنه نخدموا بضمير وأمانة، من المهم أنه نأدي المطلوب منا بأمانة هكا ولا ايه؟
2: بالطبيعة الأمانة في العمل سنة تساعد الشخص أولا وبالذات باش يطور وينمي روحه وينضج روحيا. أبرز مثال يوسف وأمانته في أداء واجبه ووصوله لأعلى المراتب، خلاه ذلك يوصل قلوب الناس ويكسب محبتهم واحترامهم، وساعدوا هذا في أنه يكتشف مواهبه ويمارسها. كيف كيف المؤمن وقت يتفنى في العمل متاعه تتسقل مواهبه وتخليه واعي القصد ربي.
0: صحيح، بطرس الصياد اختاروا ربي باش يصطاد الناس ويكسب نفوسهم للمسيح، وداود الراعي كان يرعى شعب الله كل واحد في بلاسته حسب ربي شاف من خدمته. وبالعكس المؤمن عليه واجب أنه ما يتشبهش بالعالم، حتى لو الناس الكل تكركر وما تحبش تخدم هو يلزمه يبادر ويؤدي واجبه على أكمل وجه باش يراو الناس فيه المسيح، باش يكون منارة تضوي وشهادة على التغيير اللي يحدث في حياته.
2: على فكرة سناء برشا شبان يتكبروا على الخدمة، يقولك أنا ما نخدم كان بالشهادة العلمية. هذه عقلية يلزمها تتبدل. بريمو على خاطر ساعات ما يتوفروش دي بوست في الاختصاصات الكل، ديكو الواحد يلزمه يتأقلم على الوضعية ويشوف شنو المتاح ويستغله. سكوندو ما تعرفش شنو هو قصد الله من ترتيب الأمور، بمعنى أنك تكون معتقد ما تنجم تخدم كان في سكتور معين وبعد ربي يرتب وتخدم خدمة أخرى تتحل بيبان وتكتشف في نفسك كنوز ومواهب أنت بيدك ما كنتش تعرفها.
0: الله عنده خطة لكل واحد فينا تتناسب بالوزنات اللي عنده وتتناسب مع استخدامه في العمل الروحي. يلزمنا نخدمه ونبادره ونعمله لعلينا باش ننفعه رواحنا وننفعه مجتمعنا وننفعه عائلتنا. شكرا ويدات.
2: شكرا لك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radio.clv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio.clv.org. كنتم مع سناء ويداد في برنامج الطريق. نلقاكم على خير.

0: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

لو انت مؤمن ونفسك تخدم ومش عارف تختار خدمتك ازاي، يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. لو انت مؤمن ونفسك تخدم، يبقى في شوية خطوات لازم تمشي عليها عشان تعرف الخدمة المناسبة ليك. اول حاجة لازم تعرف انت بتحب ايه ومواهبك ايه، يعني صوتك حلو مثلا، ولا بتعرف تمثل، ولا ليك انك تدبر اجتماع، يعني حاجات زي كده. حاجة تانية انك لازم تختار خدمة واضحة وظاهرة. ما هو مش معقولة بعد ما تخدم وتبذل مجهود محدش هيشوف اللي انت بتعمله، ده مش منطقي. الحاجة التالتة اختار خدمة ناجحة، خدمة تكون العين عليها وظاهرة كده ومنورة. ما هو انت مش معقولة لسه هتروح تدور على خدمة فيها مشاكل وتمد يد وتقومها من المشاكل اللي فيها. انت فيك اللي مكفيك اساس؟ حاسس ان الكلام ده ملوش اي علاقة بالحياة المسيحية؟ دي حقيقة. الكلام ده ملوش اي علاقة بالارسالية اللي الله ارسلنا ليها. الله دعانا ان احنا نخدمه ونخدمه من قلبنا. علشان تختار خدمتك بشكل مظبوط، يبقى لازم تقعد قدام الله الاول، لان انت هتخدمه هو. يبقى هو اللي لازم يرشدك على انك هتخدم فين وازاي ومين. هو اللي لازم يقولك ايه الخدمة المناسبة ليك، مش انت اللي بتختار. الخدمة كمان مش هدفها ابدا حب الظهور. الخدمة الحقيقية هي اللي بتكون قلبها في الخفاء. الخدمة الحقيقية هي اللي على قلبها انها تقدم كل حاجة بس عشان ترضي الله، ترضيه هو وحده. الخادم الامين والحقيقي هو اللي كل هدفه انه هو بيخدم، شايف انه بيقدم الخدمة دي للسيد وحده، نفسه بس يقبلها منه ذبيحة ويرضى بيها، هدفه بس انه يرضيه.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: سر الحياة في الحرفين دول: حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار، وهنكمل النهاردة في حتة جديدة من رحلة النجاح بتاعتنا. واحدة من التحديات اللي بتقابلنا في رحلة النجاح هي إني بكون مركز على المجال المهم بالنسبة لي أو الدائرة المهمة بالنسبة لي، وديت اللي بحط فيها كل الوقت بتاعي كل مجهودي، لأني شايف الدائرة دي بتبقى مهمة. فلو حد بيحب الموسيقى أو بيحب الترنيم أو بيحب الرياضة بياخد كل وقته في الدائرة ديت، ولأن الدائرة دي بتبقى ممتعة بالنسبة له وفيها إنجاز كتير بيستمتع بيها، بس بيفاجأ بعد وقت بكم من المشاكل في الدوائر التانية. بيفاجأ أن عيلته فيها مشاكل، أن علاقاته فيها مشاكل. واحدة من أشهر الأمثلة اللي بتوضح الفكرة دي هي وقت الامتحانات. معظمنا في وقت الامتحانات بيركز على المذاكرة، بيركز على المراجعات، بينزل دروس أو كورسات كل يوم أكتر من مرة. وأنا مش بنكر أهمية الوقت دوت وأهمية المراجعات ديت، لأن في الآخر السنة ده الامتحان اللي بيقوم عليه أو بيحدد المستوى بتاعي طول السنة. بس المشكلة أني أنا بركز بس على المذاكرة في الأيام دي وبدي كل حاجة تاني أجازة، فبدي علاقتي مع ربنا أجازة، مش بروح الاجتماعات، مش بشوف أصحابي، مش بروح أعبده وسط الكنيسة. ولو افتكرت أصلي بيبقى بس بقوله يا رب أنت عارف أن ابنك مزنوق، أنا محتاج منك بركة النهاردة، أنا محتاجك تساعدني. ولما تيجي تسأل أي حد بعد الامتحانات أخبارك إيه أو أخبارك إيه، بيكون الرد آه الامتحانات كانت كويسة، الامتحانات كانت معقولة، بس أنا واقع، أنا دنيتي في البيت كنا بنتخانق كتير وقت الامتحانات وعلاقتي ببابا وماما واقعة، أنا أصحابي بقالي وقت كتير ما شفتهمش، أنا ربنا أكيد زعلان مني، أنا بقالي أيام وشهور ما اتكلمتش معاه، كنت بتاع مصلحتي. معرفش كم حد فينا تعب واتضايق وقت الامتحانات وحس بالذنب وقال إن أنا السنة الجاية مش هعمل دوت، ولما جات السنة اللي بعديها عمل نفس النظام. إحنا أوقات كتيرة بنتعامل مع حياتنا كأنها وحدات مفصولة، فبقول ده وقت الامتحانات أنا هركز بس على الامتحانات. وقت الصيف مثلا أنا بسميه وقت الراحة بتاعي، فمش هعمل فيه أي حاجة تاني مفيدة، وابتدي كل مرحلة من عمري بعمل فيها حاجة معينة وبوقف باقي الحاجات التانية. كلمة السر هنا هي كلمة الاتزان، إزاي إني أكون متزن بين الدوائر دي كلها في نفس الوقت، وإزاي إن مفيش دائرة بتاخد كل الوقت والدوائر التانية بتطلع تاني. هناخد فاصل دلوقتي ولما نرجع هنكمل في إزاي الاتزان هو يكون العامل الأساسي اللي يخليني بنجح في كل الدوائر بتاعتي، مش مجرد دائرة اللي بتنجح وبتبقى كبيرة قوي وبتداري على كم من دوائر الفشل والأحباط التانية.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بنحكي قبل الفاصل ان كلمة السر في حياتي هي الاتزان، وان انا محتاج اكون متوازن بين كل حاجة بعملها وكل موهبة ربنا مدهاني، كل الدائرة انا استؤمنت عليها. فمثلا أنا محتاج أبقى مدرك أني أنا جزء من عيلة، ففي عدد معين من الأشخاص القريبين اللي أنا لازم أنمي علاقتي بيهم يوميا. أنا محتاج أبقى مدرك إيه كم المواهب والوزنات اللي عندي اللي أنا محتاج أنميها وما اديهاش أجازة مدة طويلة قوي. محتاج أدرك قد إيه علاقتي مع الله مهمة، وقد إيه علاقتي مع الجسد الكنيسة مهم، قد إيه علاقتي بنفسي والوقت اللي أنا بقضيه معاها أشجعها وأتكلم معاها وأعرف اللي جواها ده مهم. كل ما بحصر الدوائر ديت وتبقى باينة واضحة قدامي، كل ما ببقى عارف أنا محتاج كل يوم أعمل إيه في كل دائرة منهم. مش لازم كل يوم أنا بعمل كل حاجة بوقت كبير، بس على الأقل ما ينفعش يعدي يوم من غير ما يبقى فيه وقت كبر أو صغر بقضيه مع ربنا. ما ينفعش يعدي يوم من غير ما أكون بقضي وقت أحكي فيه مع حد من أصحابي أو أتكلم فيه مع بابا وماما أو مع أهلي أو مع حد من العيلة بتاعتي. في كل دائرة من الدوائر دي أنا مش بس هعملها كمجرد تأدية واجب وإني لازم أعمل كده ناحية بابا وماما أو عيلتي أو ربنا فهو واجب، لكن الأكتر إني أنا مدرك إن كل ده جزء من حياتي، وإن كل ما بقضي وقت أنا بستثمر فيه حاجة من الدوائر ديت أنا هيجي الوقت اللي أنا هحصد ده بعد كده. ولما هيجي اليوم اللي حبقى بعد 5 أو 10 أو 15 سنة أنا بوصل للحلم بتاعي، هيكون حياتي كلها متوازنة، هتكون في كل المجالات وفي الدوائر شكلها حلو، حاجة تفرح، حاجة ناجحة. حاجة أخيرة في حتة الاتزان، إن ينفع في نفس الحاجة أنا أكون بنمي أكتر من دايرة. أنا عارف إن كلنا بنقول الوقت ضيق والحتة دي بتبقى صعبة قوي بتيجي على حاجات كتير، بس ينفع أنا هديها كمثال إني لو أنا قابلت حد من أصحابي مش لازم كل الوقت يبقى خروجة وفسحة وأكل وشرب. فمثلا لو أنا بتكلم مع حد من أصحابي أنا كنت قريت حاجة أو سمعت خدمة أو حاجة فارقة معايا ذهنيا ينفع أشاركها معاه، فأنا يبقى بنميه هو كمان ذهنيا وأنا بمارس حاجة في العلاقات الاجتماعية بتاعتي. ينفع لو أنا عندي مشكلة أو تحدي أقعد مع الخادم بتاعي وناخد وقت نصلي فيه سوا. نحط المشكلة دي قدام ربنا. فالوقت ده احنا بنتبني فيه روحيا، وفي نفس الوقت علاقتنا وصداقتنا بتتبني وبتبقى اقوى مع مر الزمن. انا عايز اتحداك واتحداكي ان انت عندك الابداع وعندك القدرة انك تبتكر انشطة او تبتكر حاجات تجمع اكتر من دايرة من دوائر حياتك مع بعض. جرب فيها وفكر فيها ودور ازاي تستغل كل مقابلة وكل خروجة وكل وقت انك تعمل اكتر من دايرة من دوائر حياتك وتنميهم مع بعض. انا مصدق فيكو وعايز اتحداكو ان لما تعملوا كده هتفاجئوا من كم الفرح ومن كم الانجاز ومن كم الاستمتاع لما تبصوا على شكل حياتكو وهي بتتنقل منين لفين. ربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها.

0: افعلها على افضل وجه، والا ارفضها.
1: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: It is joy for us to know that you are tuning into this program.
1: يسعدنا كثيرا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: And it is our prayer that God is using this program to bless you.
1: ونحن نصلي أن الرب يستخدم هذا البرنامج ليكون بركة لك.
0: Especially that you are growing in Christ.
1: خصوصا وأنك تنمو في المسيح.
0: And if you do not know the Lord Jesus Christ,
1: إذا كنت لم تتعرف الرب يسوع المسيح بعد,
0: as the Lord of your life,
1: باعتباره الرب في حياتك,
0: and the Savior of your soul,
1: والمخلص لنفسك,
0: it is our prayer that you come to know him.
1: نحن نصلي أن الرب يقودك إلى معرفته.
0: But the Bible said that he is the only way and truth and life.
1: فكما يقول الكتاب هو وحده الطريق والحق والحياة.
0: We have started a new series of messages.
1: بدأنا سلسلة من الرسائل الجديدة.
0: And we're calling it blessed to be a blessing.
1: اخترنا عنوانها ليكون نبارك لكي نكون بركة.
0: And it comes from 1 Peter.
1: وهي مبنية على رسالة بطرس الرسول الأولى.
0: But we began to talk about Peter the man first.
1: لكننا بدأنا نتحدث عن بطرس الإنسان أولاً.
0: Because that's going to help you to understand his first epistle.
1: لأن هذا سوف يساعدك على فهم رسالته الأولى.
0: And today we will see the final encounter between Peter and the risen Christ.
1: وسنرى اليوم اللقاء الأخير بين بطرس والمسيح المقام.
0: This is a very important encounter.
1: وهذا لقاء مهم جدا.
0: And that is why I'm giving it one full program.
1: ولهذا السبب خصصت له حلقة خاصة.
0: This encounter should encourage all of us.
1: هذا اللقاء لابد أن يشجعنا جميعا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because each of us have failed at some point in our lives.
1: لأنه لابد أن كل واحد منا قد سقط في نقطة ما في حياته.
0: Many times Satan uses our failure to keep us in sin.
1: ومرات كثيرة يستخدم الشيطان فشلنا لنبقى في الخطية.
0: Many times Satan uses our failure against us.
1: مرات كثيرة يستخدم الشيطان فشلنا ضدنا.
0: And that is why he is called the accuser of the brethren.
1: ولهذا السبب يسمى الشيطان المشتكي على الإخوة.
0: Most importantly, Satan uses our failure to keep us from serving God.
1: من الأهمية بمكان أن الشيطان يستخدم فشلنا ليمنعنا من خدمة الله.
0: He tells us how unworthy we are.
1: فهو يخبرنا أننا لسنا مستحقين.
0: He tells us that God cannot use failed people.
1: ويخبرنا أن الله لا يستطيع أن يستخدم أناسا فاشلين.
0: But Jesus commissioned Peter after Peter failed him.
1: ولكن يسوع حمل بطرس بالمسؤولية بعد أن أنكره بطرس.
0: Why is this so important?
1: لماذا يعتبر هذا أمرا هاما؟
0: Because this should remind us of some very important things about our God.
1: لأن هذا ينبغي أن يذكرنا ببعض الأمور الهامة جدا عن إلهنا.
0: It should remind us that our God is the God of grace.
1: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله النعمة.
0: It should remind us that our God is the God of new beginnings.
1: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله البدايات الجديدة.
0: It should remind us that our God is a God who forgives and forgets.
1: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله يغفر وينسى.
0: What is this encounter?
1: فما هو هذا اللقاء?
0: You can find it in John 21:14-17.
1: نجد هذا اللقاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 21 من العدد 14 إلى العدد 17.
0: I hope you can find it in your Bible.
1: أرجو أنك تجد هذه الآيات في كتابك المقدس.
0: Let's look at this passage together.
1: دعنا نطالع هذا الفصل معا.
0: This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead.
1: هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات.
0: When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you truly love me more than these?
1: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟
0: Yes, Lord, he said, you know that I love you.
1: قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك.
0: Jesus said, "Feed my lambs."
1: قال يسوع ارعى خرافي.
0: Again, Jesus said, "Simon, son of Jonah, do you truly love me?"
1: قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟
0: He said, "Yes, Lord, you know that I love you."
1: قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك.
0: Jesus said, "Take care of my sheep."
1: قال يسوع ارعى غنمي.
0: The third time he said to him, "Simon, son of Jonah, do you love me?"
1: قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟
0: Peter, who's no longer Mr. Adequate.
1: بطرس الذي لم يعد بعد السيد كفاية.
0: Peter, who is no longer Mr. Confident,
1: بطرس الذي لم يعد بعد السيد الواثق,
0: was asked by the Lord Jesus.
1: سأله الرب يسوع.
0: Peter, do you love me more than these?
1: بطرس أتحبني أكثر من هؤلاء؟
0: What are these that Jesus was talking about?
1: ما أو من هم هؤلاء الذين كان يسوع يتحدث عنهم؟
0: Some people think that Jesus was referring to the fishing nets.
1: يظن بعض الناس أن يسوع كان يشير إلى شباك الصيد.
0: Other people think that Jesus was referring to the other disciples.
1: ويظن أناس آخرون أن يسوع كان يشير إلى التلاميذ الآخرين.
0: It really doesn't matter.
1: ولكن الحقيقة أن هذا ليس بالأمر المهم.
0: What matters is the use of the word love.
1: المهم هو استخدام كلمة المحبة.
0: Jesus asked Peter if he loved him with agape love.
1: سأل يسوع بطرس عما إذا كان يحبه مستخدما كلمة agape.
0: What is agape love?
1: ما هي هذه المحبة المسمات agape?
0: It is the kind of love that is willing to give up everything including life itself.
1: إنها المحبة المستعدة أن تضحي بكل شيء بما في ذلك الحياة ذاتها.
0: The old Peter would have said, "Oh yes, I do."
1: كان بطرس القديم يستطيع أن يقول نعم أنا أفعل ذلك.
0: But the changed Peter is no longer boasting and self-confident.
1: لكن بطرس الذي تغير لم يعد هو بطرس المتفاخر أو الواثق في نفسه.
0: So Peter used the word phileo.
1: ولذلك يستخدم بطرس في إجابته كلمة phileo.
0: Which means, Lord, I love you with human affection.
1: وهي الكلمة التي تعني يا رب أنا أحبك بالعواطف الإنسانية.
0: What a change in the life of the man Peter.
1: ويا له من تغيير حدث للرجل بطرس.
0: So the Lord asked Peter a second time.
1: ولذلك سأل الرب بطرس ثانية.
0: Peter, do you agape me?
1: بطرس هل تحبني؟ مستخدما نفس الكلمة agape.
0: And Peter answered a second time.
1: وأجاب بطرس للمرة الثانية.
0: I phileo you, Lord.
1: أنا أحبك يا رب. مستخدما كلمة phileo.
0: Before Peter was stripped of his human adequacy and false self-confidence.
1: قبل أن يتجرد بطرس من كفايته الإنسانية ومن ثقته المزيفة بنفسه.
0: He would have said, "Of course I love you. You can count on me."
1: كان يمكن أن يجيب قائلا طبعا أنا أحبك. يمكنك الاعتماد علي.
0: But not now.
1: ولكن ليس هكذا الآن.
0: That was the Peter of the past.
1: لقد كان ذلك بطرس الماضي.
0: That was the Peter before all of the stripping.
1: كان ذلك هو بطرس قبل كل التجريد.
0: Now the rebuilt, remodeled and reconstructed Peter has a different response.
1: أما الآن فإن بطرس الذي أعيد بناؤه وصياغته وتشكيله فإنه يجيب إجابة مختلفة.
0: Jesus asked Peter a third time.
1: سأل يسوع بطرس مرة ثالثة.
0: Do you love me even with phileo love?
1: هل تحبني حتى محبة phileo محبة العواطف الإنسانية؟
0: My listening friends, let me pause here to tell you something important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون دعوني أتوقف هنا قليلا لكي أقول لكم شيئا مهما.
0: It is so easy to tell the Lord how much you love him.
1: من السهل جدا أن نقول للرب إننا نحبه كثيرا.
0: But when we are tested, can we really say?
1: ولكن عندما نختبر هل نستطيع أن نقول حقيقة؟
0: Lord, I love you. I'm willing to give up everything including life for you.
1: يا رب إنني أحبك وأنا مستعد أن أضحي بكل شيء لأجلك بما في ذلك الحياة ذاتها.
0: More importantly, can you say, Lord, I love you enough to live my life for you?
1: وما هو أهم من ذلك؟ هل تستطيع أن تقول يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أعيش حياتي لأجلك؟
0: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to the world.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن العالم.
0: Or Lord, I love you enough to be willing to die to my desires.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن كل رغباتي.
0: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to my ambitions.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن مطامعي.
0: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to my ideas.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن أفكاري.
0: Jesus is asking every one of us today.
1: يسوع يسأل كل واحد منا اليوم.
0: Do you love me even with friendship love?
1: هل تحبني حتى محبة الصداقة الإنسانية؟
0: The reconstructed Peter replies, Lord, you know everything.
1: أجاب بطرس الذي أعيد بناؤه قائلا يا رب أنت تعلم كل شيء.
0: You know my heart.
1: أنت تعرف قلبي.
0: I cannot fool you anymore.
1: لم أعد قادرا على أن أخدعك.
0: I can fool everybody else.
1: قد أستطيع أن أخدع كل شخص آخر.
0: But I cannot fool you, Lord.
1: لكني لا أقدر أن أخدعك يا رب.
0: But this is not the end of the story.
1: ولكن هذه ليست نهاية القصة.
0: By the time we get to the day of Pentecost.
1: فعندما نأتي إلى يوم الخمسين.
0: Peter can stand with real courage and real confidence.
1: يستطيع بطرس أن يقف بشجاعة حقيقية وثقة حقيقية.
0: Not in himself, but in the Lord Jesus Christ.
1: ليست في ذاته ولكن في الرب يسوع المسيح.
0: Peter can preach with real adequacy.
1: يستطيع بطرس أن يعظ بكفاية حقيقية.
0: Not in himself, but in Jesus.
1: ليست في ذاته بل في يسوع.
0: With the power of the Holy Spirit.
1: بقوة الروح القدس.
0: Peter can stand there on the day of Pentecost and say,
1: يستطيع بطرس أن يقف في يوم الخمسين ويقول,
0: You have killed the Lord of life.
1: أنتم قتلتم رب الحياة.
0: Knowing very well that he could lose his own life at that moment.
1: وهو يعرف جيدا أنه يمكن أن يفقد حياته في تلك اللحظة.
0: And Peter preached his most powerful sermon.
1: ووعظ بطرس أقوى عظة له.
0: At the end of that famous sermon,
1: وفي ختام تلك العظة المشهورة
0: 3,000 people committed their lives to Jesus Christ.
1: سلم 3,000 شخص حياتهم ليسوع المسيح.
0: They did this at the risk of their own lives.
1: وكانوا بذلك يخاطرون بحياتهم.
0: And next time we will begin to look at Peter's teaching in 1 Peter.
1: وسنبدأ في الحلقة القادمة دراسة تعليم بطرس في رسالته الأولى.
0: But before I leave you today, my listening friends, I want to ask you a very special question.
1: ولكن قبل أن أنهي رسالتي اليوم، أود أنني أسألكم أيها المستمعون الأعزاء سؤالا شخصيا جدا.
0: Why do I want to ask you this question?
1: لماذا أريد أن أسألكم هذا السؤال؟
0: Because I believe this is the most important question that the Lord is posing to everyone who says that they love him.
1: لأني أعتقد أن هذا هو أهم سؤال يوجهه الرب لكل أولئك الذين يقولون إنهم يحبونه.
0: The question that is posed to each one of you by the Lord is this.
1: السؤال الذي يوجهه الرب لكل واحد منا هنا هو هذا السؤال.
0: Are you willing to allow him to strip you of your self-pride?
1: هل أنت مستعد أن تسمح له أن يجردك من كبرياء ذاتك؟
0: Are you willing to allow him to strip you of your self-sufficiency and your self-adequacy?
1: هل أنت مستعد أن تسمح له أن يجردك من إحساسك بالاكتفاء الذاتي والكفاية الذاتية؟
0: Do you truly yearn to be rebuilt and reconstructed by the Lord Jesus Christ?
1: هل تشتاق حقا أن يسوع يعيد بناءك وصياغتك؟
0: Even when it seems painful at first.
1: حتى إذا كان الأمر في البداية مؤلما.
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your reputation?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي حتى إذا كان مستندا إلى سمعتك؟
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your education?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي عندما يكون مستندا إلى تعليمك؟
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your social acceptance?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي حتى عندما يكون مستندا إلى قبولك الاجتماعي؟
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security wherever your confidence and pride may be found?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي أينما توجد ثقتك وكبريائك؟
0: Are you willing to say instead?
1: وهل أنت مستعد بدلا من ذلك أن تقول
0: Lord, here I am.
1: ها أنا ذا يا رب.
0: Lord, I am confident only in one thing.
1: أنا أثق في شيء واحد فقط.
0: And that is when you strip me down.
1: وهو أنك عندما تجردني.
0: You will also build me up in your strength and in your power supernaturally.
1: فإنك سوف تبنيني أيضا في قدرتك وفي قوتك بطريقة تفوق الطبيعة.
0: If you are willing to say that.
1: إذا كنت مستعدا أيها المستمع الكريم أن تقول ذلك.
0: The Lord will strip you down and then fill you up.
1: فإن الرب سوف يجردك وحينئذ يملأك.
0: And then you will have the confidence in God alone.
1: وعندئذ ستكون ثقتك في الله وحده.
0: If that is your desire, I hope that you can pray this prayer with me.
1: إذا كانت هذه هي رغبتك، أرجو أنك تصلي معي هذه الصلاة.
0: Lord Jesus Christ.
1: أيها الرب يسوع المسيح.
0: I open my life to you.
1: أنا أفتح حياتي لك.
0: Strip me of all self-confidence.
1: جردني من كل ثقة في نفسي.
0: From all human pride.
1: جردني من كل كبرياء فيا.
0: From all that is holding me back.
1: جردني من كل ما يعوقني ويعطلني.
0: From serving you.
1: عن أن أخدمك.
0: And doing great things for you.
1: وعن أن أعمل أشياء عظيمة لأجلك.
0: Empt me from myself.
1: فرغني من ذاتي.
0: And fill me with your Holy Spirit.
1: واملأني بروحك الأقدس.
0: So that I may walk with you every day.
1: حتى أستطيع أن أثير معك في حياتي اليومية.
0: With your strength and with your power.
1: بقوتك وبقدرتك.
0: And to accomplish great things for you.
1: ولكي أنجز أشياء عظيمة لأجلك.
0: In your name I pray, Jesus.
1: في اسمك أيها الرب يسوع أنا أصلي.
0: Amen.
1: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. في مرض خطير جدا بيصيب شجرة التفاح، المرض ده اسمه حفار ساق التفاح. أعراضه إيه؟ بتبتدي إن في فراشة مسؤولة عن المرض ده تقف على الشقوق اللي في الساق الخاص بشجرة التفاح وتبتدي تبيض فيها، وأول ما يفقس البيض اليرقات دي تبتدي تعمل إيه؟ تنخر وتحفر في الساق لحد ما توصل لعمق الخشب من جوه، وتبتدي تحفر وتحفر وتحفر، والشجرة تموت وتقع في أقل من شهرين. والمشكلة بقى الحقيقية إن في الوقت اللي الدودة فيه بتفضل تحفر في الساق إحنا مش بنكون واخدين بالنا منها. ليه؟ لأن الشجرة بتفضل شكلها حلو وجميل وفجأة نلاقيها وقعت وماتت. عارفين ممكن مين اللي ياخد باله من الحكاية دي؟ الشخص اللي بيرعاها ويراقبها طول الوقت. ليه؟ لأن الحفر اللي بتسببها اليرقات بتسيب مكانها زي نشارة خشب بتكون لونها أحمر، فأول ما الشخص اللي بيرعاها يشوف النشارة دي يطلع يجري يحل المشكلة. عارفين بيحلها بإيه؟ بحاجة بسيطة قوي، يجيب سلكة وفي الآخر يعمل شكل زي الهلب اللي بنشوفه في المراكب والسفن، وبعدين يدخل السلك في الثقب ويلقط الدودة من خلال السن اللي هو شكله زي الهلب بالظبط، وبعد كده يسد الثقب عشان يمنع دخول أي حشرة تاني. مش بس كده، ده بيحقن الشجرة بفطر. الفطر ده أول ما الفراشة اللي مسؤولة عن المرض تقف على ساق الشجرة تتحنط وتموت. تفتكروا ده معناه إيه؟ معناه إن المرض بيهاجم الشجرة اللي محدش بيهتم بيها. لكل نص حلو احنا زي شجر التفاح بنتعرض لمرض الحفر. ما تستغربيش من كلامي، المرض ده هو مرض الحسد. في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. خدتي بالك من كلمة نخر العظام؟ ده بيحصل إمتى؟ بيحصل أول ما نسمح لفراشة الغيرة إنها تقف عندنا، وبعد كده تبتدي تجيب يرقات. اليرقات دي هي الحسد اللي بيفضل ينخر ينخر جوانا لحد ما نقع ونموت نفسيا. نموت من إيه؟ من الحقد، من المرارة، من الكراهية. بداية المرض ده هو الغيرة، وبعدين الحسد، وبعدين المرارة اللي بتوصل للكراهية. وعلى قد ما المرض ده خطير جدا لكن ليه علاج، والعلاج أوله إنه ناخد بالنا من نشارة الخشب، وده بيظهر لما نشعر بغيرة على نجاح إنسان، وخصوصا لما أنت تكوني فشلتي في نفس الأمر اللي نجح فيه غيرك. كمان يظهر لما تفرحي، كمان يظهر في فرحك من فشل وإحباط حد غيرك. أول ما تشوفي ده خلي بالك على طول دخلي السلك الهلب، والسلك الهلب ده هو الصلاة. صلي بسرعة قولي يا رب ساعدني عشان مشاعر الغيرة دي تروح مني. مش بس كده، لازم كمان تسدي الثقب ده. والثقب ده يتسد ازاي؟ لما تكون ليكي علاقة مستمرة مع الله، لأنها بتحميكي من دخول المرض مرة تانية. طيب بخصوص بقى الفطر أو المصل الوقائي اللي بيعمله الشخص اللي بيرعى التفاح، نعملها احنا ازاي؟ المصل ده اللي بيقتل الغيرة أول ما تقف فوق أفكارنا، وده إنك تختبري نفسك باستمرار قدام كلمة الله. مهم قوي تلاحظي مشاعرك بشرط بدون تبرير، يعني ما تقوليش أصل هو اللي عمل فأنا بعمل كده، لا بدون تبرير. اسألي نفسك الأسئلة دي: هل أنا بشعر بالفرح لنجاح غيري رغم إني أنا فشلت، ولا بشعر بالغيرة؟ هل بشعر بالحزن على غيري لما يفشل، ولا بشعر بالسعادة والفرح؟ من فضلك فكري معايا دلوقت وخليكي صادقة مع نفسك، هل في حد انت بتحسي بالغيرة ناحيته؟ صلي معايا الصلاة دي. يا رب أنا بعترف قدامك إنه أنا بغير من فلان، وبحس بالحقد لما بيكون ناجح، وبفرح لما بيتألم. يا رب علمني إزاي تكون جوايا مشاعر الفرح لنجاح غيري، بالرغم إني ممكن أكون أنا فاشلة في الأمر ده. علم مشاعري إنها تكون شبه مشاعرك، بحب الكل وبفرح لفرحهم وبحزن لحزنهم زي ما أنت بتعمل معانا. آمين. في النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحلي الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@radiocalv.org femme@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121211614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته. عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

مرة قريت على صفحة على الصفحات على الإنترنت، المسيح يعترف بلسانه إنه إنسان وليس الله، وبيستدل على الكلام اللي بيقوله ده برؤية 3:14: أكتب إلى ملاك كنيسة اللاودوكيين، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق، بدأت خليقة الله. فبيقول أدي المسيح بيقول عن نفسه إن هو بدأت خليقة الله، يعني هو مخلوق، يعني مش ابن الله زي ما بتقوله، ولا هو الله. أنا أحب أقول للي بيقول الكلام ده ولكل إنسان مش مصدق، يا أخي من فضلك بص في القرينة، القرينة يعني الآيات السابقة والآيات اللاحقة، وإنت فاتح الكتاب كده، لو إنت فاتح زي إيه أنا مفاتح كده رؤية 3، هو نفسه الرب يسوع بيتكلم، يقول أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله. ابن الله بيتكلم عن نفسه ابن الله. وكمل النص، لو بصيت معايا في رؤية 3 وآية 7 يقول أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق. كلمة القدوس دي جت في كل الكتاب إلا على الله. هل تتقال في حد قدوس قدوس إلا الله؟ كلمة الحق لا تقال، هو المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. ولما تكمل يقول الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. مين اللي يفتح ولا أحد يغلق؟ مين اللي يغلق ولا أحد يفتح إلا هو الله؟ لما تكمل النص كده اقرأ آية 21: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى المسيح إيه؟ اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، لما يقول هذا يقوله الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله، إن كلمة بدأ في اللغة اليونانية اسمها آرخي، وكلمة آرخي في اليوناني يعني أصل خليقة الله، هو مؤسس خليقة الله. لأن في الحقيقة لما تقرأ العهد الجديد تكتشف إن المسيح هو الخالق، خالق خليقة الله. يعني يقول في يوحنا 1: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فلما يقول إن هو بدأت خليقة الله يعني أصل أو مصدر، مصدر خليقة الله. وده هتلاقيه في معظم الترجمات، يعني لو فتحت ترجمة ISV أو Good News Bible أو الترجمة العربية المشتركة هتلاقي موجود كده: هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق، رأس خليقة الله. فلما يقول بدأت خليقة الله يعني رأس خليقة الله، يعني مصدر خليقة الله، لأن المسيح هو الخالق. يا أخي فكر ثانية، لما يقول بدأت، هو المسيح بدأت خليقة الله؟ بص اقرأ التاريخ كله، مين بدأت خليقة الله؟ آدم مش المسيح، لكن المسيح هو رأس خليقة الله ومصدر خليقة الله. اللي عايز أسيبه معاك في الآخر، لو بصيت في نفس النص ده شوف الوعد اللي بيقوله المسيح للغالب المنتصر، يقول من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. بتمنى لك من كل قلبي إنك تغلب، لكن تغلب مين؟ تغلب ذاتك، تغلب أنانيتك، تغلب شهواتك، تغلب الخطية، تغلب الشر، تغلب العالم. إذا غلبت ستجلس معه في عرشه، لكن لا يمكن أن تغلب بدونه. أنا بدعوك إنك تمسك فيه، تقول له ساعدني أغلب، ساعدني أنتصر، وستجلس معه في عرشه، والرب معك.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. في فقرتنا النهاردة والمدة كذا حلقة جايين هنتكلم عن موضوع الإتيكات. عشان نبتدي نتكلم في الموضوع ده أنا نفسي تبقي عارفة معنى كلمة إتيكات جت منين. هي كلمة فرنسوية ومعناها كارت صغير. وليه اتسمت كده؟ لأن كان في جنايني عند الملك لويس الرابع عشر كان بيحب جدا يزرع له ورود في الجنينة بتاعته، لكن كل مرة الملك يدعي ضيوف عنده في الجنينة كانوا يدوسوا على الورد قبل ما ينبت، فكان الورد بيموت قبل ما يطلع. فالجنايني اتضايق جدا من القصة دي، فجاب كروت صغيرة وحطها في خشبة وكتب عليها keep off the grass، يعني ما تدوسوش على الحشيش، عشان كان عايز الناس ما تدوسش على الأجزاء دي والورد بتاعه يطلع. ومن وقتها سموا أداب التعامل مع بعض بالإتيكات، علشان زي ما تكون بتقولي أعمل إيه وما أعملش إيه. الهدف الحقيقي من الإتيكات مش إن أنا أعرف مجموعة من القوانين علشان أطبقها وتأيدني في حياتي، لكن ليها هدف أسمى من كده هنعرفه بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن المعنى الحقيقي للإتيكيت. عشان نفهم المعنى الحقيقي عايز أحكي لكم قصة صغيرة. القصة بتقول إن كان في ملكة كانت عازمة ناس على وليمة، وكان المفروض إنه بيتحط على الترابيزة طبق قدام كل واحد في مية نظيفة بس علشان يشرب فيها صوابعه بعد ما يأكل حاجات من الفاكهة تلبك إيدي شوية. فواحد من الضيوف عشان كان بيجهل الموضوع ده، بدل ما يغسل إيدي في المية مسك الطبق وشرب منه. الملكة علشان ما تكسفوش أخذت الطبق اللي قدامها وشربت منه. دي قمة معنى الإتيكيت، مش إنه مجموعة من القواعد بألزم نفسي بيها وبألزم الآخرين بيها وبحرجهم لو ملتزموش بيها، لكن معناها إن أنا بكيف نفسي حتى لو هكسر قانون من القوانين بتاعت الإتيكيت عشان ما كسفش الشخص اللي معايا. المرة اللي جاية هنتكلم عن قواعد أكتر مرتبطة بحياتكم اليومية. اتبسطت إن أنا كنت معاكم النهاردة، وأرجو إنه في كل مرة نتقابل تحسي بكل الفرق.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها

حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. كان في برنامج مشهور قوي في أمريكا اسمه America's Most Wanted، كان بيجيب الجرائم المشهورة وبيتكلم عنها وإزاي تمت، ولو المجرم لسه ما تقبضش عليه بيعلنوا عنه وبيقولوا مطلوب القبض عليه، وبيساعدوا الداخلية إنها تحقق العدالة وتطبق القانون. الحقيقة البرنامج فكرته كويس بس كئيبة ونكدية، وممكن جدا تحول القناة، بس بالنسبة لمقدم البرنامج ده كان بداية حياة جديدة. المذيع ده كان اسمه جوش والش، كان متجوز وعنده ابن اسمه آدم عمره 6 سنين، وحياته هادية وناجحة ولطيفة، لكن حصل معاه شيء قلب حياته كلها. ابنه آدم اختفى مش لاقينه خالص، والداخلية ما لقيتش أي دليل إنها جريمة خطف، وبالتالي كان البحث عنه بطيء ومش بهمة. فضل جوش والش يدور على ابنه وعمل حملة كبيرة خلى كل البلد تدور معاه عن ابنه، واستمرت لمدة 16 يوم وأخيرا لقاه، بس للأسف لقاه مقتول. ودي كانت صدمة عمره، انعزل عن الناس ودخل في دوامة من الاكتئاب. جاله صديق يتكلم معاه وسأله سؤال: انت بتفكر في الانتحار صح؟ رد عليه والش وقال له: ابني الوحيد اتقتل، مراتي ومش قادر اكلمها، خسرت شغلي وصحتي خلاص بفقدها، اعيش ليه؟ صاحبه قال له: كل اللي قلته كلام صحيح، لكن انت في 16 يوم خليت كل البلد تدور معاك على ابنك المفقود، واقنعت كل شخص بقضيتك وقدرتك على التأثير فيه، بص حواليك وشوف ازاي تقدر تغير الواقع. برغم من ان الكلمات دي بسيطة جدا، لكنها اثرت في جوش جدا، وقال في نفسه: يمكن ما كنش قادر ارجع ابني، لكن ممكن جدا اساعد في اني امنع جريمة تانية تحصل، او حتى اساعد في القبض على اللي عمله. وعمل البرنامج بتاعه اللي من خلاله بيمنع الجرائم او حتى بيساعد في القبض على المجرمين. واحنا في مراحل الالم والمعاناة بنبقى متخيلين ان دي النهاية، ومش في خيالنا اطلاقا اننا هنخرج من ألمنا ولا حتى هنقدر نساعد غيرنا، بس هي دي الحقيقة. اكتر حد هيبقى قادر يقدر الوجع وكمان يعرف يعالجه او يساعد في علاجه هو اللي اتألم فعلا. الألم ممكن يكون فرصة لمساعدة حد تاني، ما تبخلش انك تمدي ايد المساعدة بالرغم من ألامك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية، وتلاقي جسمه كده مليان حبتين، وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج حكاية بيت. البيت أكبر مؤسسة بتستهدف النهاردة من كل حاجة، الإعلام بيستهدفها، المجتمع بيستهدفها، القوانين مش قادرة تسيطر على الفساد والمشاكل والصراعات اللي فيها، الناس في حالة من الانزعاج الغير عادي، الانزعاج باين في الصحف والانزعاج باين في كل حاجة. إذا انضبطت مؤسسة الأسرة وإذا انضبط جسد الأسرة، المجتمع كله هيتظبط، لأن الأسرة هي المجتمع على صغير. المجتمع فاسد بره لأن محدش مدرك أن الأسرة فيها مشاكل جوه. يجوز الدخلة دي مناسبة شوية للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، القصة اللي بتتكلم عن البيت العائم. لا، أنا مش بقصد يخت، أنا مش بقصد سفينة، أنا بقصد أول بيت اتعمل فيه سفينة في التاريخ. وما كانش مجرد بيت عادي، لكن كان بيت يختصر الطبيعة كلها جواه، في حيواناتها وطيورها والبشر اللي فيها. وكانت السفينة من أكبر القصص الأسطورية التي نسجت حولها كثير من الأساطير. هتلقى ليها أثار في أسطورة جلجامش، هتلقى ليها أثار في الحضارة السومرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة. في حاجة في الوعي الجمعي للبشر في التاريخ، في التراث البشري، قصة الحضارة ويل ديورانت كتب عنها. قصة السفينة بتنجو بأسرة صغيرة عبر طوفان رهيب، فيه السماء والأرض بتطلع كل المية كغضب منها. وإزاي إن إحنا النهاردة في حالة الطوفان ده، وإن ما كانش طوفان بالمية، لكن طوفان أدبي، طوفان أخلاقي، طوفان من الشراسة، طوفان من النجاسة. بيتك وبيتي معرضين طول الوقت للاختراق، حاسس زي ما يكون المية بره باب بيتنا، ولو فتحت الباب بطريقة معينة غلط ممكن بيتنا يغرق، يغرق مشاكل، يغرق ظروف صعبة، يغرق خلافات. الدنيا سهلة جدا دلوقتي، الناس بيتحدوا ببعض بسرعة، الشاب والبنت قبل الارتباط بيبقوا قصة حب عنيفة، وبعد الارتباط بيبقوا قصة طلاق أعنف، ويمكن تكون قصة انتقام. إيه الأسباب اللي دعت أسرة نوح أن تتصدر مشهد الحماية والنجاة من طوفان الأيام؟ هو ده سر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة في حكاية بيت. وأرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل، لأن أنا عندي عدد من الأفكار المهمة اللي يمكن يكون بيتك محتاجها النهاردة، مش علشان يكون سفينة، لكن علشان ينجو من هذا الطوفان الرهيب. فخلينا بعد الفاصل وهنسمع أول فكرة من الأفكار اللي الكتاب المقدس بيحكيها لنا في سفر التكوين أصحاح 6 ولغاية أصحاح 9 في قصة فلك نوح. ابقوا معنا. ورجعنا عزيزي المستمع عشان نتكلم عن أول حاجة حصلت في الفلك. أول حاجة تشوف إنها مسيطرة على المشهد في الأول، القصة بتتكلم عن راجل. أيوة، عن راجل اسمه نوح. ولما أقول راجل أنا أقصد إنه راجل من حيث إنه راجل، يعني هو راجل. الراجل هو حماية البيت، الراجل هو بواب البيت. المشاكل هتقدر تدخل لو الراجل ده مش موجود، المشاكل هتخترق البيت. مهما كانت الست النهاردة بتحاول تعمل نفسها راجل، فهي مش راجل، لأن دور الراجل هو حماية البيت من المشاكل دي. علشان كده ربنا قال لنوح، لأنه لقاه رجل بار وكامل في أجياله، اصنع لنفسك فلك أنت وأهل بيتك. خلي بالك من التعبير ده لأنه مهم جدا. الناس فاكرة أن نوح صنع فلك لخلاص العالم كله، مش ممكن طبعا، مش هيحصل. لكن مع مرور الوقت والمجتمع عمال يزداد فساد في أيام نوح، والناس عمال تزداد نجاسة، وظلم الإنسان للإنسان بيكتر، بالضبط مشهد قريب جدا من المشهد اللي احنا عايشينه الأيام دي. وده الكلام كمان اللي السيد المسيح قاله في إنجيل متى أصحاح 24، إنه كما كان في أيام نوح الناس عايشين حياتهم زي ما هم عاوزين، هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. ربنا اكتشف إن الراجل ده، أو ربنا شايف إن الراجل ده بار وكامل في أجياله، يعني عبر سنين طويلة من العمر لم يفقد نوح التزامه بمبادئ ربنا. وعايز أقول إن المجتمع النهاردة بيتجه بشكل جارف جدا في خطايا الأيام الأخيرة، لكن ممكن حضرتك تكون مصدر حماية لبيتك، وبالتالي تكون مصدر بركة للعالم كله. بالمناسبة العالم كله يخلص من خلال بيت، والعالم كله يدمر من خلال بيت. بيت آدم الجنة الأولى دمرت العالم كله، وبيت نوح الفلك المضغوط عليه اللي عليه مية وطوفان أنقذ العالم كله. فما تستهونش ببيتك،
وأولادك الصغيرين وزوجتك، أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص للمنطقة اللي أنت فيها كلها زي ما ربنا بيعلم. الفكرة الأولى، كن مسؤول عن بيتك. أكتر شيء الله بيدور عليه رجل مسؤول، رجل ما بيعرفش يتهرب من المسؤولية، رجل واقف علشان يحمي مراته وأولاده من الشر، يحمي مراته وأولاده من المشاكل، يهتم ببيته. راجل مش بس باصص لإنجازاته المجتمعية برة، لكن راجل عارف يبص كمان لجوه ويخلي باله من أولاده. أكبر دليل على كده أنه لما نوح دخل الفلك، دخل مع بيته مراته وثلاث أولاده وثلاث زوجات أولاده، وده معنى كده أن الراجل ده في حياته الأسرية كان رجل موفق، كان رجل بحق. أول حتة الله النهاردة بيقولها لك، عاوز تنقذ بيتك من الخراب، عاوز تنقذ بيتك من الأيام الصعبة، عاوز تدخر لبيتك رصيد من الأمان في المستقبل، خليك راجل أمام الله بار كامل، أي بمعنى بتطيع وصاياه، ملتزم بيه. وهنا الله هيقول لك، رغم أن العالم كله مهدد بالضياع، بيتك أنت بالتحديد تتحط عليه علامة وحماية وسياج ما يحصلوش كده. طيب ولو أنا مش مسؤول، في فرصة للتوبة طبعا. اعتبر الكلمات اللي أنت بتسمعها دلوقتي عزيزي المستمع يوتر بتلف من خلاله، وقلبك بيتغير من وراه، وبترجع تاني تتكلم مع ربنا وتقول له أنا عايز أرجع أحمي بيتي. بعد الفاصل هنشوف فكرة تاني عن بيت نوح، خليك معايا. ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية. الفكرة الأولى أن فلك نوح كان فلك رجل اسمه نوح، رجل مسؤول ورجل بيعرف يحمي بيته من الشر. لكن الفكرة التانية، نوح لما بنى الفلك، الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة غريبة، أن الله قال لنوح خلي باب الفلك في جانب الفلك. يعني إيه باب الفلك في جانب الفلك؟ يعني مش في الوش. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه البوابة هي المكان اللي أنت فيه بتستقبل الناس أو بيشوفوك من خلالها. لما تكتشف أن العالم كله بقى في حالة من الفساد، ما تحطش باب بيتك في المواجهة، خلي بابك على جنب، خلي العلاقات الخطرة على الهامش. اللي برا الفلك كلهم ناس أشرار. أنا مش بكفر المجتمع طبعا في حالة التطبيق للرمز ده، بس الله قال لنوح انت ما تصدرش نفسك للمجتمع، انت خلي العلاقات بينك وبين المجتمع لها حدود، وخليني انا اعرف اضبط الموضوع. عشان كده لما طوفان نزل يقول الكتاب المقدس اغلق الرب الباب. لما يبقى الباب على جنب ربنا يعرف يتحكم في الباب، لكن لما تبقى مصدر باب بيتك، باب حياتك، بوابة حياتك للمجتمع، وطالع داخل والناس طالعه داخل بيتك، في وقت من الأوقات هتعمل زي بيت لوط اللي هنتكلم عنه في حلقة جاية، مش هتعرف تقفل باب بيتك. الأشرار هيخترقوك والطوفان الشر هيخترقك. بالمناسبة مش كل الناس اللي عايشة دايبة في المجتمع ناجحة. يمكن ربنا يكون بيسبب مرات انك تكون ناجح في حتة معينة، لكن خلي بالك عشان تحمي حياتك من الطوفان والمشاكل، ما تفتحش كل البوابات، ما تصدرش كل بواباتك اللي في الوش علشان لا تخترق بسهولة. وسيب ربنا يقفل الباب في الوقت المحدد، سيب ربنا ينهي العلاقات الآثمة، وسيب ربنا يضع حد بينك وبين الطوفان وبينك وبين الناس اللي بره الفلك في وقت محدد. عشان كده لازم تكون عارف انت بتحط الباب بتاعك فين. دي الفكرة التانية، الله هيقفل البوابات ضد الشر وضد الخطية وضد الطوفان والغضب الإلهي لما يلقاك أنت حذر ومش مواجه للشر بنفسك. حط المواجهة على جنب، إنجاز التعبير، خليك متردد في قبول الصدقات اللي تشعر فيها بشك، أو أنها مش دي الصدقات اللي تبني حياتك الروحية أو تبني حياتك البيتية. خلي بيتك محمي وخلي بابك على جانب. ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل مع بعض الفكرة الثالثة في فلك نوح.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الفكرة التالتة انه زي ما كنا بنقول قبل الفاصل انه الفلك بتاع الراجل المسؤول. الفكرة التانية انه الفلك بتاع النجاة من الاشرار والخطية بسبب الباب اللي على جنب. الفكرة التالتة هي انه النجاة من الدينونة. يعني ايه دينونة؟ دينونة دي كلمة مسيحية في الكتاب المقدس، معناها إدانة، معناها غضب الله، معناها قصاص الله من الخطية. كل المجتمع بيغص بخطايا شديدة. الميديا النهاردة عبر الهواء والأثير بتصدر لنا خطية، بتصدر لنا نجاسة، بتصدر لنا حالة من التمرد. بنشوف المسلسلات قد إيه شر في المجتمع. الأمر اللي ولادنا ممكن ينقلوه تلقائيا عبر أذهانهم البريئة البسيطة ويختزنوه للمستقبل، وبعد شوية نكتشف إن ولادنا انحرفوا وضاعوا. طبعا لما تبقى من الأول مسؤول عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك، ولما تبقي من الأول عارفة تاخدي بالك من أولادك، عارفهم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين، ماشيين إزاي، بيدخلوا البيت إمتى، بيطلعوا منه إمتى. أنا مش بقول نراقب، مش بقول نحط قيود صارمة، لكن نبقى عارفين على الأقل مهتمين. ساعتها لما تيجي دينونة على البيوت اللي حوالينا، لما تيجي حالة الغضب الإلهي والله يغضب، بيتنا البيت الوحيد اللي يكون عليه رضا الرب. ليه؟ لأنه كل الأرض غرقت إلا المكان ده، إلا الفلك ده. والفلك ده كل اللي كانوا شايفينه فيه أو حاسين فيه بيه إن هما في خريقة تاني خالص، معاهم أسود هو الفلك، معاهم ضباع، معاهم حيوانات مفترسة، لكن هما في طبيعة مختلفة تماما. هما في سلام داخلي، هما مش شايفين اللي بيحصل بره. ربنا قفل عينيهم إنجاز التعبير، سامعين صوت المطر غزير جدا، لكن شايفين الفلك بيطفو ويعلى مع الموج لما بيعلى، حاسين هما زي ما يكونوا بالظبط في حالة من التجوال في هذه المياه الغامرة. وشو من أيام ربنا اللي حماهم وسط الطوفان، هيرسي الأمور على خير والدنيا تبقى تمام التمام. ملناش دعوة بمين بيعمل إيه بره، مش سلبية طبعا، لكن خلينا في وقت من الأوقات نستخبى في المسيح، ندارى فيه، وده اللي بيخلينا نعدي أزمات كبيرة جدا ولا نشعر بيها زي فلك نوح بالضبط. لكن أخيرا فلك استعادة البركات، هو مش بس فلك الرجل المسؤول، ومش بس فلك النجاة من الأشرار، ومش بس فلك النجاة من الدينونة، لكنه فلك استعادة البركات. ربنا لو كان بس نجى نوح وبيته بالفلك ده من الطوفان كان زي الفل، كانت نتيجة هايلة. بس بعد ما طلعوا من الفلك ربنا قال لهم لأنكم عرفتوا تخافوا اسمي في وقت الشر فأنا هبارككم بعد كده. والله قال البركات اللي قالها لأبونا آدم زمان، قالها بالظبط وبالحرف تقريبا لنوح هو وأولاده. وكأن ربنا بيقول لهم أنتوا السبب اللي خليني أرجع تاني أبارك، أنتوا البيت اللي خليني أرجع تاني أرضى. والله عمل ميثاق مع نوح، والميثاق كان ميثاق جميل جدا، كان ختم بس كبير شوية على صفحة السماء، شكله كله ألوان وصغزح. وده كانت حاجة جميلة جدا جدا، إنك في يوم من الأيام بعد الغضب الشديد تلقى الدنيا تلونت، وتلقى الحياة ابتسمت، وتلقى الأمور بقت زي الفل. أنت مع أولادك مع زوجتك بتبدأوا بداية جديدة في مكان جديد في أرض مختلفة، ربنا فيها هيبارككم وهيحسن إليكم. عزيزي الزوج، عزيزي الزوجة، في نهاية الحلقة دي أنا بصلي إن بيتي وبيتك يكونوا فلك، يكونوا مكان آمن من الشر، يكونوا بوابات جانبية مش بتواجه العالم وتمتص كل ما فيه وبعدين نرجع نندم ونقول البيت خرب، لكن بوابات جانبية، والبوابات دي تحت إيد ربنا يقفلها وقت ما يحب، يفتحها وقت ما يحب. نكون في بيئة داخلية آمنة فيها كل الحيوانات أو إنجاز التعبير كل حاجة وكل الطبيعة موجودة، لكن ما فيهاش أي مشاكل ولا أي عدم سلام. تقدر تنام والأسد نام معاك في نفس المكان، ما فيش أي مشكلة، في حالة من الهدوء. لكن أخيرا بعد فترة هتعدي أزمة الفلك، وهنطلع من الفلك لحياة أبدية سعيدة كل البيت فيها متاخد في بركات ربنا. وأنا بصلي النهاردة في نهاية الحلقة إن ربنا يكون عمل في حياتك شيء أو وصل لك رسالة أنت النهاردة محتاج تسمعها. ونتقابل الحلقة الجاية بحكاية البيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: It is joy for us to know that you are tuning into this program.
1: يسعدنا كثيرا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: And it is our prayer that God is using this program to bless you.
1: ونحن نصلي أن الرب يستخدم هذا البرنامج ليكون بركة لك.
0: Especially that you are growing in Christ.
1: خصوصا وأنك تنمو في المسيح.
0: And if you do not know the Lord Jesus Christ,
1: إذا كنت لم تتعرف الرب يسوع المسيح بعد,
0: as the Lord of your life,
1: باعتباره الرب في حياتك,
0: and the Savior of your soul,
1: والمخلص لنفسك,
0: it is our prayer that you come to know Him.
1: نحن نصلي أن الرب يقودك إلى معرفته.
0: The Bible said that He is the only way and truth and life.
1: فكما يقول الكتاب هو وحده الطريق والحق والحياة.
0: We have started a new series of messages.
1: بدأنا سلسلة من الرسائل الجديدة.
0: And we calling it blessed to be a blessing.
1: اخترنا عنوانها ليكون نبارك لكي نكون بركة.
0: And it comes from 1 Peter.
1: وهي مبنية على رسالة بطرس الرسول الأولى.
0: But we began to talk about Peter the man first.
1: لكننا بدأنا نتحدث عن بطرس الإنسان أولاً.
0: Because that's going to help you to understand his first epistle.
1: لأن هذا سوف يساعدك على فهم رسالته الأولى.
0: And today we will see the final encounter between Peter and the risen Christ.
1: وسنرى اليوم اللقاء الأخير بين بطرس والمسيح المقام.
0: This is a very important encounter.
1: وهذا اللقاء مهم جدا.
0: And that is why I'm giving it one full program.
1: ولهذا السبب خصصت له حلقة خاصة.
0: This encounter should encourage all of us.
1: هذا اللقاء لابد أن يشجعنا جميعا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because each of us have failed at some point in our lives.
1: لأنه لابد أن كل واحد منا قد سقط في نقطة ما في حياته.
0: Many times Satan uses our failure to keep us in sin.
1: ومرات كثيرة يستخدم الشيطان فشلنا لنبقى في الخطية.
0: Many times Satan uses our failure against us.
1: مرات كثيرة يستخدم الشيطان فشلنا ضدنا.
0: And that is why he is called the accuser of the brethren.
1: ولهذا السبب يسمى الشيطان المشتكي على الإخوة.
0: Most importantly, Satan uses our failure to keep us from serving God.
1: من الأهمية بمكان أن الشيطان يستخدم فشلنا ليمنعنا من خدمة الله.
0: He tells us how unworthy we are.
1: فهو يخبرنا أننا لسنا مستحقين.
0: He tells us that God cannot use failed people.
1: ويخبرنا أن الله لا يستطيع أن يستخدم أناسا فاشلين.
0: But Jesus commissioned Peter after Peter failed him.
1: ولكن يسوع حمل بطرس بالمسؤولية بعد أن أنكره بطرس.
0: Why is this so important?
1: لماذا يعتبر هذا أمرا هاما؟
0: Because this should remind us of some very important things about our God.
1: لأن هذا ينبغي أن يذكرنا ببعض الأمور الهامة جدا عن إلهنا.
0: It should remind us that our God is the God of grace.
1: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله النعمة.
0: It should remind us that our God is the God of new beginnings.
1: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله البدايات الجديدة.
0: It should remind us that our God is a God who forgives and forgets.
1: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله يغفر وينسى.
0: What is this encounter?
1: فما هو هذا اللقاء?
0: You can find it in John 21:14-17.
1: نجد هذا اللقاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 21 من العدد 14 إلى العدد 17.
0: I hope you can find it in your Bible.
1: أرجو أنك تجد هذه الآيات في كتابك المقدس.
0: Let's look at this passage together.
1: دعنا نطالع هذا الفصل معا.
0: This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead.
1: هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات.
0: When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you truly love me more than these?
1: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟
0: Yes, Lord, he said, you know that I love you.
1: قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك.
0: Jesus said, feed my lambs.
1: قال يسوع ارعى خرافي.
0: Again Jesus said, Simon, son of Jonah, do you truly love me?
1: قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟
0: He said, yes, Lord, you know that I love you.
1: قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك.
0: Jesus said, take care of my sheep.
1: قال يسوع ارعى غنمي.
0: The third time he said to him, Simon, son of Jonah, do you love me?
1: قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟
0: Peter, who's no longer Mr. Adequate.
1: بطرس الذي لم يعد بعد السيد كفاية.
0: Peter, who's no longer Mr. Confident,
1: بطرس الذي لم يعد بعد السيد الواثق,
0: was asked by the Lord Jesus.
1: سأله الرب يسوع.
0: Peter, do you love me more than these?
1: بطرس أتحبني أكثر من هؤلاء؟
0: What are these that Jesus was talking about?
1: ما أو من هم هؤلاء الذين كان يسوع يتحدث عنهم؟
0: Some people think that Jesus was referring to the fishing nets.
1: يظن بعض الناس أن يسوع كان يشير إلى شباك الصيد.
0: Other people think that Jesus was referring to the other disciples.
1: ويظن أناس آخرون أن يسوع كان يشير إلى التلاميذ الآخرين.
0: It really doesn't matter.
1: ولكن الحقيقة أن هذا ليس بالأمر المهم.
0: What matters is the use of the word love.
1: المهم هو استخدام كلمة المحبة.
0: Jesus asked Peter if he loved him with agape love.
1: سأل يسوع بطرس عما إذا كان يحبه مستخدما كلمة agape.
0: What is agape love?
1: ما هي هذه المحبة المسمات agape؟
0: It is the kind of love that is willing to give up everything including life itself.
1: إنها المحبة المستعدة أن تضحي بكل شيء بما في ذلك الحياة ذاتها.
0: The old Peter would have said, oh yes I do.
1: كان بطرس القديم يستطيع أن يقول نعم أنا أفعل ذلك.
0: But the changed Peter is no longer boasting and self-confident.
1: لكن بطرس الذي تغير لم يعد هو بطرس المتفاخر أو الواثق في نفسه.
0: So Peter used the word phileo.
1: ولذلك يستخدم بطرس في إجابته كلمة phileo.
0: Which means, Lord, I love you with human affection.
1: وهي الكلمة التي تعني يا رب أنا أحبك بالعواطف الإنسانية.
0: What a change in the life of the man Peter.
1: ويا له من تغيير حدث للرجل بطرس.
0: So the Lord asked Peter a second time.
1: ولذلك سأل الرب بطرس ثانية.
0: Peter, do you agape me?
1: بطرس هل تحبني؟ مستخدما نفس الكلمة agape.
0: And Peter answered a second time.
1: وأجاب بطرس للمرة الثانية.
0: I phileo you, Lord.
1: أنا أحبك يا رب. مستخدما كلمة phileo.
0: Before Peter was stripped of his human adequacy and false self-confidence.
1: قبل أن يتجرد بطرس من كفايته الإنسانية ومن ثقته المزيفة بنفسه.
0: He would have said, of course I love you. You can count on me.
1: كان يمكن أن يجيب قائلا طبعا أنا أحبك. يمكنك الاعتماد علي.
0: But not now.
1: ولكن ليس هكذا الآن.
0: That was the Peter of the past.
1: لقد كان ذلك بطرس الماضي.
0: That was the Peter before all of the stripping.
1: كان ذلك هو بطرس قبل كل التجريد.
0: Now the rebuilt, remodeled and reconstructed Peter has a different response.
1: أما الآن فإن بطرس الذي أعيد بناؤه وصياغته وتشكيله فإنه يجيب إجابة مختلفة.
0: Jesus asked Peter a third time.
1: سأل يسوع بطرس مرة ثالثة.
0: Do you love me even with phileo love?
1: هل تحبني حتى محبة phileo محبة العواطف الإنسانية؟
0: My listening friends, let me pause here to tell you something important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون دعوني أتوقف هنا قليلا لكي أقول لكم شيئا مهما.
0: It is so easy to tell the Lord how much you love him.
1: من السهل جدا أن نقول للرب إننا نحبه كثيرا.
0: But when we are tested, can we really say?
1: ولكن عندما نختبر هل نستطيع أن نقول حقيقة؟
0: Lord, I love you. I'm willing to give up everything including life for you.
1: يا رب إنني أحبك وأنا مستعد أن أضحي بكل شيء لأجلك بما في ذلك الحياة ذاتها.
0: More importantly, can you say, Lord, I love you enough to live my life for you?
1: وما هو أهم من ذلك؟ هل تستطيع أن تقول يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أعيش حياتي لأجلك؟
0: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to the world.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن العالم.
0: Or Lord, I love you enough to be willing to die to my desires.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن كل رغباتي.
0: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to my ambitions.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن مطامعي.
0: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to my ideas.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن أفكاري.
0: Jesus is asking every one of us today.
1: يسوع يسأل كل واحد منا اليوم.
0: Do you love me even with friendship love?
1: هل تحبني حتى محبة الصداقة الإنسانية؟
0: The reconstructed Peter replies, Lord, you know everything.
1: أجاب بطرس الذي أعيد بناؤه قائلا يا رب أنت تعلم كل شيء.
0: You know my heart.
1: أنت تعرف قلبي.
0: I cannot fool you anymore.
1: لم أعد قادرا على أن أخدعك.
0: I can fool everybody else.
1: قد أستطيع أن أخدع كل شخص آخر.
0: But I cannot fool you, Lord.
1: لكني لا أقدر أن أخدعك يا رب.
0: But this is not the end of the story.
1: ولكن هذه ليست نهاية القصة.
0: By the time we get to the day of Pentecost.
1: فعندما نأتي إلى يوم الخمسين.
0: Peter can stand with real courage and real confidence.
1: يستطيع بطرس أن يقف بشجاعة حقيقية وثقة حقيقية.
0: Not in himself, but in the Lord Jesus Christ.
1: ليست في ذاته ولكن في الرب يسوع المسيح.
0: Peter can preach with real adequacy.
1: يستطيع بطرس أن يعظ بكفاية حقيقية.
0: Not in himself, but in Jesus.
1: ليست في ذاته بل في يسوع.
0: With the power of the Holy Spirit.
1: بقوة الروح القدس.
0: Peter can stand there on the day of Pentecost and say,
1: يستطيع بطرس أن يقف في يوم الخمسين ويقول,
0: You have killed the Lord of life.
1: أنتم قتلتم رب الحياة.
0: Knowing very well that he could lose his own life at that moment.
1: وهو يعرف جيدا أنه يمكن أن يفقد حياته في تلك اللحظة.
0: And Peter preached his most powerful sermon.
1: ووعظ بطرس أقوى عظة له.
0: At the end of that famous sermon.
1: وفي ختام تلك العظة المشهورة.
0: 3,000 people committed their lives to Jesus Christ.
1: سلم 3,000 شخص حياتهم ليسوع المسيح.
0: They did this at the risk of their own lives.
1: وكانوا بذلك يخاطرون بحياتهم.
0: And next time we will begin to look at Peter's teaching in 1 Peter.
1: وسنبدأ في الحلقة القادمة دراسة تعليم بطرس في رسالته الأولى.
0: But before I leave you today, my listening friends, I want to ask you a very special question.
1: ولكن قبل أن أنهي رسالتي اليوم أود أنني أسألكم أيها المستمعون الأعزاء سؤالا شخصيا جدا.
0: Why do I want to ask you this question?
1: لماذا أريد أن أسألكم هذا السؤال؟
0: Because I believe this is the most important question that the Lord is posing to everyone who says that they love him.
1: لأني أعتقد أن هذا هو أهم سؤال يوجهه الرب لكل أولئك الذين يقولون إنهم يحبونه.
0: The question that is posed to each one of you by the Lord is this.
1: السؤال الذي يوجهه الرب لكل واحد منا هنا هو هذا السؤال.
0: Are you willing to allow him to strip you of your self-pride?
1: هل أنت مستعد أن تسمح له أن يجردك من كبرياء ذاتك؟
0: Are you willing to allow him to strip you of your self-sufficiency and your self-adequacy?
1: هل أنت مستعد أن تسمح له أن يجردك من إحساسك بالاكتفاء الذاتي والكفاية الذاتية؟
0: Do you truly yearn to be rebuilt and reconstructed by the Lord Jesus Christ?
1: هل تشتاق حقا أن يسوع يعيد بناءك وصياغتك؟
0: Even when it seems painful at first.
1: حتى إذا كان الأمر في البداية مؤلما.
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your reputation?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي حتى إذا كان مستندا إلى سمعتك؟
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your education?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي عندما يكون مستندا إلى تعليمك؟
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your social acceptance?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي حتى عندما يكون مستندا إلى قبولك الاجتماعي؟
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security wherever your confidence and pride may be found?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي أينما توجد ثقتك وكبريائك؟
0: Are you willing to say instead?
1: وهل أنت مستعد بدلا من ذلك أن تقول
0: Lord, here I am.
1: ها أنا ذا يا رب.
0: Lord, I am confident only in one thing.
1: أنا أثق في شيء واحد فقط.
0: And that is when you strip me down.
1: وهو أنك عندما تجردني.
0: You will also build me up in your strength and in your power supernaturally.
1: فإنك سوف تبنيني أيضا في قدرتك وفي قوتك بطريقة تفوق الطبيعة.
0: If you are willing to say that.
1: إذا كنت مستعدا أيها المستمع الكريم أن تقول ذلك.
0: The Lord will strip you down and then fill you up.
1: فإن الرب سوف يجردك وحينئذ يملأك.
0: And then you will have the confidence in God alone.
1: وعندئذ ستكون ثقتك في الله وحده.
0: If that is your desire, I hope that you can pray this prayer with me.
1: إذا كانت هذه هي رغبتك، أرجو أنك تصلي معي هذه الصلاة.
0: Lord Jesus Christ.
1: أيها الرب يسوع المسيح.
0: I open my life to you.
1: أنا أفتح حياتي لك.
0: Strip me of all self-confidence.
1: جردني من كل ثقة في نفسي.
0: From all human pride.
1: جردني من كل كبرياء فيا.
0: From all that is holding me back.
1: جردني من كل ما يعوقني ويعطلني.
0: From serving you.
1: عن أن أخدمك.
0: And doing great things for you.
1: وعن أن أعمل أشياء عظيمة لأجلك.
0: Empt me from myself.
1: فرغني من ذاتي.
0: And fill me with your Holy Spirit.
1: واملأني بروحك الأقدس.
0: So that I may walk with you every day.
1: حتى أستطيع أن أثير معك في حياتي اليومية.
0: With your strength and with your power.
1: بقوتك وبقدرتك.
0: And to accomplish great things for you.
1: ولكي أنجز أشياء عظيمة لأجلك.
0: In your name I pray, Jesus.
1: في اسمك أيها الرب يسوع أنا أصلي.
0: Amen.
1: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: تبدو مرهقنا الليلة يا ياسر، مالك؟
9: لا شيء.
8: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
9: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
10: فعلا يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
9: أبدا لم أنم جيدا.
8: لما؟
11: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
12: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليالي لم ينم.
8: لما يا مي؟ ما له؟
12: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
8: هو دائما يقرأ،
12: ليس بهذه الكثرة.
9: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه، فقرأت كثيرا عنه.
10: فسيكون حديثنا حارا
11: وجذابا وطريفا،
12: لكن رأوا أنه مرهق متعب
9: جسديا فقط، أما ذهنيا فأنا في أحسن حال.
10: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
9: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
11: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
9: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
12: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجرا على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
9: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
8: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
10: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
9: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضا.
11: هذا رائع، وماذا وجدت؟
9: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
11: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
9: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
12: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
9: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
10: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
11: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
9: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
12: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته،
8: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
9: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله إن كان لله أقانيم،
11: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
12: كيف يا عم قاسم؟
11: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
10: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
11: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
9: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
10: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
9: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
11: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
12: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
8: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
11: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
10: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
9: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
10: وحده، لأنهما واحد.
11: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
12: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
11: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
8: وكيف ذلك يا قاسم؟
11: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
9: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
12: هل هذا ما تقصدونه؟
8: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
10: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
11: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
9: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
12: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
11: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
8: والمسيح يا قاسم الابن؟
11: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
12: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
10: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
11: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
10: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
8: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
10: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
11: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
12: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
10: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم،
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان. هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا، ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاة ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر ظهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: وصلني من مستمع كريم اعتراض على بعض أنبياء التوراة، وتساءل صاحب الاعتراض: من هو النبي الصادق وكيف نعرفه؟ فأردت أن أخصص هذه الحلقة وحلقة قادمة بإذن الله لأرد على هذا السؤال. أيها المستمع الكريم، لقد تأيدت التوراة والإنجيل بالمعجزات الباهرة والتعليم المعجزي، فموسى كليم الله عمل المعجزات الباهرة من شق البحر الأحمر وإخراج الماء من الصخر وغير ذلك، وتلقى الوصايا من ربه على لوحي حجر، والسيد المسيح أقام الموتى وفتح أعين العميان وشفى المصابين بأمراض متنوعة وعلم تعاليم رائعة غير مسبوقة. يكفي أن تدرس الموعظة على الجبل لترى أنها كانت وستظل نورا للأجيال. وتأيدت الكتب المقدسة بالنبوات، فالنبوة هي معرفة الغيب، والإنسان مهما أوتي من الذكاء يعجز عن معرفة المستقبل لأنها غير مبنية على المشاهدة والاستنتاج، حتى كان يمكن أن يقاس عليها الغائب. بل كثيرا ما تكون نبوات التوراة منافية للأحوال العادية والانتظار البشري، ويخرج عن هذا التعريف نبوات الرجل السياسي لأنه يقيس الغائب على الحاضر وينبئ عن حوادث مستقبلة بناء على ما عرفه من طباع قومه وأخلاقهم، وبناء على ما عرفه من أخلاق الأمة المجاورة لبلاده. ومع ذلك فكثيرا ما يخطئ، ومما يشبه السياسي في إصابة الظن رئيس الجيش ولاعب الشطرنج، فإن معرفة كل منهما بالفوز والانتصار على قرينه مبنية على مقدمات مشاهدة وليس على أمور مبنية على الغيب. وتمتاز النبوات الصحيحة من الكاذبة بأمور، منها أن النبوات الكاذبة تكون مبهمة ملتبسة، مثل هذا لما استشار كروسوس العرافة في دلفي بخصوص محاربة الفرس، أنبأته بأنه سيخرب مملكة عظمى، ففهم بذلك أنه سينتصر على الفرس، لكن العبارة تحتمل أيضا معنى هزيمته هو، فحارب الفرس وانهزم. كثيرون من البشر مخلصون في حمل الحق، لكن هذا لا ينفي أن هناك عددا منهم أساءوا استخدام الحق، فلبسوا ثيابه واستخدموه لتحقيق أغراض خاصة مثل مكسب مادي أو اجتماعي، وأضلوا خلفهم كثيرين. ترى كيف نتعرف على هؤلاء ونكتشفهم؟ يعلمنا المسيح عن كيفية التفرقة بين حامل الحق ومزيف الحق، أو كيف نكتشف كذب المعلم أو النبي. نكتشف صدق المعلم من صدق رسالته. قال المسيح: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. وقال أيضا: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. يتضح كذب الرسالة عندما نطابقها بكلمة الله الصادقة التي أوحى بها منذ البدء لأنبيائه في تسلسل واضح وبطريق تصاعدي. فالمعلم الذي يكرر رسالة جاءت من قبل ليس معلما، لكنه مجرد مقلد، لأنه لم يأتي بجديد في الطريق التصاعدي لوحي الله. بدأ الوحي الإلهي بالوحي الشفهي بدءا من آدم إلى موسى، ثم بالوحي المكتوب ابتداء من موسى إلى السيد المسيح، ثم بالوحي المتجسد في شخص المسيح كما يقول الإنجيل: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. فالوحي تدرج من وحي شفهي إلى وحي كتابي إلى وحي متجسد، والأحكام تدرجت من عين بعين وسن بسن إلى تحب قريبك كنفسك، ثم أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. حدث كثيرا في تاريخ شعب الرب أن ظهر أنبياء يقطعون هذا التسلسل الإلهي والتصاعدي، ويرتدون إلى تعاليم السلف، ويرجعون بالإنسان إلى دائرة أو مرحلة تخطاها منذ زمن بعيد في علاقته مع الله. قال الله عن هؤلاء: لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا، لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. ألعلي إله من قريب، يقول الرب، ولست إلها من بعيد؟ لقد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين: حلمت حلمت. النبي الذي معه حلم فليقص حلما، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق. ما للتبن مع الحنطة، يقول الرب، أليست هكذا كلمتي كنار، يقول الرب، وكمطرقة تحطم الصخر؟ وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم. ويقول الرسول بطرس: نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. ويقول أيضا: عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. مقياس صحة التعليم هو الكلمة المقدسة الموحى بها في العهدين القديم والجديد، في التوراة والإنجيل. إذا أردت أن تمتحن صدق معلم من المعلمين، فامتحن ما يقوله بمقارنته بالكلمة المقدسة. هل يسير في الطريق الذي رسمه الله من قبل للبشر؟ هل تتطابق كلماته مع الوحي المقدس السابق له؟ هل يتوافق مع النغم الإلهي المتصاعد من كلمة شفهية إلى كلمة مكتوبة إلى الكلمة المتجسد؟ هذا هو السؤال، وهذا هو المحك.

0: ونكتشف صدق المعلم أو النبي من معجزته الحقيقية. فكل معلم يأتي بكلام الله يؤيده الله بمعجزة حقيقية شكلا وموضوعا. قال المسيح: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط. هؤلاء أنبياء صنعوا معجزات لكنها غير حقيقية، قاموا بالمعجزة كشكل خارجي، أو بمعنى آخر استدعوا المعجزة من خارجهم كالحواه والسحرة، لكن معجزة النبي الحقيقي تنبع من داخله، أي يكون كشخص معجزة في ذاته لأن الله يؤيده. بعد أن أجرى السيد المسيح معجزة إشباع 5000، فتش الناس عليه ولم يجدوه، فركبوا مراكب إلى كفر ناحوم ووجدوه في عبر البحر، فقالوا له: يا معلم، متى صرت هنا؟ فواجههم بالقول: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. فسألوه: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. فقالوا له: أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية. قال لهم: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فأجاب: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. المعجزة هنا ليست من عمل يدي المسيح فقط، لكن هو نفسه كان المعجزة. كل معجزة قام بها نابعة من داخله وتشير إليه. عندما يشبع الجياع هو خبز الحياة، عندما يفتح عيني المولود أعمى هو نور العالم، عندما يقيم الموتى هو القيامة والحياة. أيها المستمع الكريم، هذا هو النبي الصادق، وأرجو في حديث قادم بإذن الله أن أتابع الإجابة على السؤال: من هو النبي الصادق وكيف نعرفه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكاياته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصتنا اليوم أنا اللي عشتها وحبيت نشارككم بيها. قصتي هذه صارت عندها شهر. كان عندي شوية أوراق نحضر فيهم، فقمت بكري ومشيت للإدارة اللي باش نخرج منها هالوراق. وصلت مع الوقت اللي حلو فيه، قلت نوصل بكري باش نكمل كل شيء على بكري. أنا صحيح مشيت بكري، لكن نلقى الصف قدام الباب حتى وهما ما حلوش. قلت نشد الصف، لكن اللي لاحظته أنه الإدارة صحيح حلت، لكن الموظفين ما خرجوش للناس في الجيشيات إلا بعد نص ساعة كاملة. ومن بعد ما وفيت هالنص ساعة خرج واحد بركة، يعني حل جيشي بركة، وقتي اللي المفروض يكونوا ثلاثة. فما شكون قدامي سأل، لكن اللي جابة كانت إنه فما واحدة حبلة وواحدة أخرى كونجي. المهم اسكتنا ورضينا، لكن المشكل إنه الصف ما يتحركش. كانت فما واحدة بركة كما قلنا، لكن كان مع كل واحد ناخذوا بوز. هاو شربت قهوة، هاو جاي حد وسلمت عليه ولا بقوا يحكيوا، وساعة ساعة تقول لي الريزو طاح. أين اليوم خسرت وقتي الكل، وأنا نستنى باش ناخو هالورقة. وقت اللي وصلت للجيشي قالت لي الورقة متاعك تدخل الداخل وتاخذها من البيرو. ادخلت نلقى البيرو اللي دخلته كله كرادن. أنا ما فهمتش، لكن كملت حكيت معاها وحبيت نحط وراقي ونخرج. كي أنا قبل ما نخرج هزت الملف وحطته في كرذونة. اتعجبت، اسألتها قلت لها يا اخي شنو هالكرادن، نجم تفسر لي؟ غزرت لي وقالت لي هذوما الكل ملفات كيفك. اتفاجأت، قلت لها هذوما الكل يا اخي قبلي، ما لا وقتش باش ناخذ الملف. قالت لي الملف متاعك وقت اللي يحضر تو نكلموك. وانا التو مازلت نستنى في هالملف.
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل، مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. معاكم وداد وسناء. عسلامه وداد.
2: عسلامه سناء.
0: مشكله كبيره هذه هكا ولا؟
2: وي، مشكله المشكلات لله. ساعات الواحد باش يحضر ورقه ولا يعمل اجراء في الادارات يضيع نهار كامل على خاطر الموظفين عم خانسيب يخدموا ما يعملوا في شيء، يخسر عليه كان أرجع غدوة لطفوا برا.
0: حلقتنا اليوم مستمعينا عن العمل والأمانة في العمل. من المهم أنه نخدموا بضمير وأمانة، من المهم أنه نؤدي المطلوب منا بأمانة هكا ولا؟
2: بالطبيعة الأمانة في العمل سناء تساعد الشخص أولا وبالذات باش يطور وينمي روحه وينضج روحيا. أبرز مثال يوسف وأمانته في أداء واجبه ووصوله لأعلى المراتب، خلاه ذلك يوصل قلوب الناس ويكسب محبتهم واحترامهم، وساعدوا هذا في أنه يكتشف مواهبه ويمارسها. كيف كيف المؤمن وقت يتفنى في العمل متاعه تتسقل مواهبه وتخليه واعي القصد ربي.
0: صحيح، بطرس الصياد اختاروا ربي باش يصطاد الناس ويكسب نفوسهم للمسيح، وداود الراعي كان يرعى شعب الله، كل واحد في بلاصته حسب ما ربي شاف من خدمته. وبالعكس المؤمن عليه واجب أنه ما يتشبهش بالعالم، حتى لو الناس الكل تكركر وما تحبش تخدم هو يلزمه يبادر ويأدي واجبه على أكمل وجه باش يراو الناس فيه المسيح، باش يكون منارة ضوي وشهادة على التغيير اللي يحدث في حياته.
2: على فكرة سناء، برشا شبان يتكبروا على الخدمة، يقولك أنا ما نخدم كان بالشتي العلمية. هذه عقلية يلزمها تتبدل. بريمو على خاطر ساعات ما يتوفروش دي بوست في الاختصاصات الكل، ديكو الواحد يلزمه يتأقلم على الوضعية ويشوف شنو المتاح ويستغله. سكوندو ما تعرفش شنو هو قصد الله من ترتيب الأمور، بمعنى أنك تكون معتقد ما تنجم تخدم كان في سكتور معين وبعد ربي يرتب وتخدم خدمة أخرى تتحل بيبان وتكتشف في نفسك كنوز ومواهب أنت بيدك ما كنتش تعرفها.
0: الله عنده خطة لكل واحد فينا تتناسب بالوزنات اللي عنده وتتناسب مع استخدامه في العمل الروحي. يلزمنا نخدمه ونبادره ونعمله لعلينا باش ننفعوا رواحنا وننفعوا مجتمعنا وننفعوا عائلتنا. شكرا ويدات.
2: شكرا لك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radio.clv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio.clv.org. كنتم مع سناء ويداد في برنامج الطريقة. نلقاكم على خير.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك.

لينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: اهلا بيكم في حلقه جديده من رحله النجاح. معاكم دكتور ديفيد ادوار، وهنكمل النهارده في حته جديده من رحله النجاح بتاعتنا. واحده من التحديات اللي بتقابلنا في رحله النجاح هي اني بكون مركز على المجال المهم بالنسبه لي او الدايره المهمه بالنسبه لي، وديت اللي بحط فيها كل الوقت بتاعي كل مجهودي، لاني شايف الدايره دي بتبقى مهمه. فلو حد بيحب الموسيقى او بيحب الترنيم او بيحب الرياضه بياخد كل وقته في الدايره ديت، ولأن الدايرة دي بتبقى ممتعة بالنسبة له وفيها إنجاز كتير بيستمتع بيها، بس بيفاجأ بعد وقت بكم من المشاكل في الدوائر التانية. بيفاجأ أن عيلته فيها مشاكل، أن علاقاته فيها مشاكل. واحدة من أشهر الأمثلة اللي بتوضح الفكرة دي هي وقت الامتحانات. معظمنا في وقت الامتحانات بيركز على المذاكرة، بيركز على المراجعات، بينزل دروس أو كورسات كل يوم أكتر من مرة. وأنا مش بنكر أهمية الوقت دوت وأهمية المراجعات ديت، لأن في الآخر السنة ده الامتحان اللي بيقوم عليه أو بيحدد المستوى بتاعي طول السنة. بس المشكلة أني أنا بركز بس على المذاكرة في الأيام دي، وبدي كل حاجة تاني أجازة، فبدي علاقتي مع ربنا أجازة، مش بروح الاجتماعات، مش بشوف أصحابي، مش بروح أعبده وسط الكنيسة. ولو افتكرت أصلي بيبقى بس بقول له يا رب أنت عارف أن ابنك مزنوق، أنا محتاج منك بركة النهاردة، أنا محتاجك تساعدني. ولما تيجي تسأل أي حد بعد الامتحانات أخبارك إيه أو أخبارك إيه، بيكون الرد الامتحانات كانت كويسة، الامتحانات كانت معقولة، بس أنا واقع، انا دنيتي في البيت كنا بنتخانق كتير وقت الامتحانات، وعلاقتي ببابا وماما واقعه، انا اصحابي بقالي وقت كتير ما شفتهمش، انا ربنا اكيد زعلان مني، انا بقالي ايام وشهور ما اتكلمتش معاه، كنت بتاع مصلحتي. معرفش كم حد فينا تعب واتضايق وقت الامتحانات وحس بالذنب وقال ان انا السنه الجايه مش هعمل دوت، ولما جت السنه اللي بعديها عمل نفس النظام. احنا اوقات كتير بنتعامل مع حياتنا كانها وحدات مفصوله، فبقول ده وقت الامتحانات انا هركز بس على الامتحانات. وقت الصيف مثلا انا بسميه وقت الراحه بتاعي، فمش هعمل فيه اي حاجه تاني مفيده، وابتدي كل مرحله من عمري بعمل فيها حاجه معينه وبوقف باقي الحاجات التانية. كلمه السر هنا هي كلمه الاتزان، ازاي اني اكون متزن بين الدوائر دي كلها في نفس الوقت، وزي ما فيش دايرة بتاخد كل الوقت والدوائر التانية بتطلع تاني. هناخد فاصل دلوقتي، ولما نرجع هنكمل في ازاي الاتزان هو يكون العامل الاساسي اللي يخليني بنجح في كل الدوائر بتاعتي، مش مجرد دايرة اللي بتنجح وبتبقى كبيرة قوي وبتداري على كم من دوائر الفشل والاحباط التانية.
0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بنحكي قبل الفاصل ان كلمة السر في حياتي هي الاتزان، وان انا محتاج اكون متوازن بين كل حاجة بعملها وكل موهبة ربنا مدهاني، كل الدايرة انا استؤمنت عليها. فمثلا انا محتاج ابقى مدرك اني انا جزء من عيله، ففي عدد معين من الاشخاص القريبين اللي انا لازم انمي علاقتي بيهم يوميا. انا محتاج ابقى مدرك ايه كم المواهب والوزنات اللي عندي اللي انا محتاج انميها وما اديهاش اجازه مده طويله قوي. محتاج ادرك قد ايه علاقتي مع الله مهمه، وقد ايه علاقتي مع الجسد الكنيسه مهم، قد ايه علاقتي بنفسي والوقت اللي انا بقضيه معاها اشجعها واتكلم معاها واعرف اللي جواها ده مهم. كل ما بحصر الدوائر ديت وتبقى باينة واضحة قدامي، كل ما ببقى عارف أنا محتاج كل يوم أعمل إيه في كل دايرة منهم. مش لازم كل يوم أنا بعمل كل حاجة بوقت كبير، بس على الأقل ما ينفعش يعدي يوم من غير ما يبقى فيه وقت كبر أو صغر بقضيه مع ربنا. ما ينفعش يعدي يوم من غير ما أكون بقضي وقت أحكي فيه مع حد من أصحابي أو أتكلم فيه مع بابا وماما أو مع أهلي أو مع حد من العيلة بتاعتي. في كل دايرة من الدوائر دي أنا مش بس هعملها كمجرد تأدية واجب وإني لازم أعمل كده ناحية بابا وماما أو عيلتي أو ربنا فهو واجب، لكن الأكتر إني أنا مدرك إن كل ده جزء من حياتي، وإن كل ما بقضي وقت أنا بستثمر فيه حاجة من الدوائر ديت، أنا هيجي الوقت اللي أنا هحصد ده بعد كده. ولما هيجي اليوم اللي حبقى بعد 5 أو 10 أو 15 سنة أنا بوصل للحلم بتاعي، هيكون حياتي كلها متوازنة، هتكون في كل المجالات وفي الدوائر شكلها حلو، حاجة تفرح، حاجة ناجحة. حاجة أخيرة في حتة الاتزان، إن ينفع في نفس الحاجة أنا أكون بنمي أكتر من دايرة. أنا عارف إن كلنا بنقول الوقت ضيق والحتة دي بتبقى صعبة أو بتيجي على حاجات كتير، بس ينفع انا هديها كمثال اني لو انا قابلت حد من اصحابي مش لازم كل الوقت يبقى خروجه وفسحة واكل وشرب. فمثلا لو انا بتكلم مع حد من اصحابي انا كنت قريت حاجة او سمعت خدمة او حاجة فارقة معايا ذهنيا ينفع اشاركها معاه، فانا يبقى بنميه هو كمان ذهنيا وانا بمارس حاجة في العلاقات الاجتماعية بتاعتي. ينفع لو انا عندي مشكلة او تحدي اقعد مع الخادم بتاعي وناخد وقت نصلي فيه سوا، نحط المشكلة دي قدام ربنا. فالوقت ده احنا بنتبني فيه روحيا وفي نفس الوقت علاقتنا وصداقتنا بتتبني وبتبقى اقوى مع مر الزمن. انا عايز اتحداك واتحداكي ان انت عندك الابداع وعندك القدرة انك تبتكر انشطة او تبتكر حاجات تجمع اكتر من دايرة من دوائر حياتك مع بعض. جرب فيها وفكر فيها ودور ازاي تستغل كل مقابلة وكل خروجة وكل وقت انك تعمل اكتر من دايرة من دوائر حياتك وتنميهم مع بعض. أنا مصدق فيكم وعايز أتحداكم إن لما تعملوا كده هتفاجئوا من كم الفرح ومن كم الإنجاز ومن كم الاستمتاع لما تبصوا على شكل حياتكم وهي بتتنقل منين لفين. ربنا معاكم.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبطلبة مستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيري ليقتنيها لنفسي، والجاهل يتأمل مبادئ غيري ويدين عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. في مرض خطير جدا بيصيب شجرة التفاح، المرض ده اسمه حفار ساق التفاح. أعراضه إيه؟ بتبتدي إن في فراشة مسؤولة عن المرض ده تقف على الشقوق اللي في الساق الخاص بشجرة التفاح وتبتدي تبيض فيها، وأول ما يفقس البيض اليرقات دي تبتدي تعمل إيه؟ تنخر وتحفر في الساق لحد ما توصل لعمق الخشب من جوه، وتبتدي تحفر وتحفر وتحفر والشجرة تموت وتقع في أقل من شهرين. والمشكلة بقى الحقيقية إن في الوقت اللي الدودة فيه بتفضل تحفر في الساق إحنا مش بنكون واخدين بالنا منها. ليه؟ لأن الشجرة بتفضل شكلها حلو وجميل وفجأة نلاقيها وقعت وماتت. عارفين ممكن مين اللي ياخد باله من الحكاية دي؟ الشخص اللي بيرعاها ويراقبها طول الوقت. ليه؟ لأن الحفر اللي بتسببها اليرقات بتسيب مكانها زي نشارة خشب بتكون لونها أحمر، فأول ما الشخص اللي بيرعاها يشوف النشارة دي يطلع يجري يحل المشكلة. عارفين بيحلها بإيه؟ بحاجة بسيطة قوي، يجيب سلكة وفي الآخر يعمل شكل زي الهلب اللي بنشوفه في المراكب والسفن، وبعدين يدخل السلك في الثقب ويلقط الدودة من خلال السن اللي هو شكله زي الهلب بالظبط، وبعد كده يسد الثقب عشان يمنع دخول أي حشرة تاني. مش بس كده، ده بيحقن الشجرة بفطر. الفطر ده أول ما الفراشة اللي مسؤولة عن المرض تقف على ساق الشجرة تتحنط وتموت. تفتكروا ده معناه إيه؟ معناه إن المرض بيهاجم الشجرة اللي محدش بيهتم بيها. لكل نص حلو احنا زي شجر التفاح بنتعرض لمرض الحفر. ما تستغربيش من كلامي، المرض ده هو مرض الحسد. في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. خدتي بالك من كلمة نخر العظام؟ ده بيحصل إمتى؟ بيحصل أول ما نسمح لفراشة الغيرة إنها تقف عندنا، وبعد كده تبتدي تجيب يرقات. اليرقات دي هي الحسد اللي بيفضل ينخر ينخر جوانا لحد ما نقع ونموت نفسيا. نموت من إيه؟ من الحقد، من المرارة، من الكراهية. بداية المرض ده هو الغيرة، وبعدين الحسد، وبعدين المرارة اللي بتوصل للكراهية. وعلى قد ما المرض ده خطير جدا لكن ليه علاج، والعلاج أوله إنه ناخد بالنا من نشارة الخشب، وده بيظهر لما نشعر بغيرة على نجاح إنسان، وخصوصا لما أنت تكوني فشلتي في نفس الأمر اللي نجح فيه غيرك. كمان يظهر لما تفرحي، كمان يظهر في فرحك من فشل وإحباط حد غيرك. أول ما تشوفي ده خلي بالك على طول دخلي السلك الهلب، والسلك الهلب ده هو الصلاة. صلي بسرعة قولي يا رب ساعدني عشان مشاعر الغيرة دي تروح مني. مش بس كده، لازم كمان تسدي الثقب ده. والثقب ده يتسد ازاي؟ لما تكون ليكي علاقة مستمرة مع الله، لأنها بتحميكي من دخول المرض مرة تانية. طيب بخصوص بقى الفطر أو المصل الوقائي اللي بيعمله الشخص اللي بيرعى التفاح، نعملها احنا ازاي؟ المصل ده اللي بيقتل الغيرة أول ما تقف فوق أفكارنا، وده انك تختبري نفسك باستمرار قدام كلمة الله. مهم قوي تلاحظي مشاعرك بشرط بدون تبرير، يعني ما تقوليش أصل هو اللي عمل فأنا بعمل كده، لا بدون تبرير. اسألي نفسك الأسئلة دي: هل أنا بشعر بالفرح لنجاح غيري رغم أني أنا فشلت، ولا بشعر بالغيرة؟ هل بشعر بالحزن على غيري لما يفشل، ولا بشعر بالسعادة والفرح؟ من فضلك فكري معايا دلوقت وخليكي صادقة مع نفسك، هل في حد انت بتحسي بالغيرة ناحيته؟ صلي معايا الصلاة دي. يا رب أنا بعترف قدامك إنه أنا بغير من فلان، وبحس بالحقد لما بيكون ناجح، وبفرح لما بيتألم. يا رب علمني إزاي تكون جوايا مشاعر الفرح لنجاح غيري، بالرغم إني ممكن أكون أنا فاشلة في الأمر ده. علم مشاعري إنها تكون شبه مشاعرك، بحب الكل وبفرح لفرحهم وبحزن لحزنهم زي ما أنت بتعمل معانا. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحلي الحياة لكل اللي حواليك. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-121-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

كمان بنصدق في كلماتك. لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

مرة قريت على صفحة على الصفحات على الإنترنت، المسيح يعترف بلسانه إنه إنسان وليس الله، وبيستدل على الكلام اللي بيقوله ده برؤية 3:14: أكتب إلى ملاك كنيسة اللاودوكيين، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق، بدأت خليقة الله. فبيقول أدي المسيح بيقول عن نفسه إن هو بدأت خليقة الله، يعني هو مخلوق، يعني مش ابن الله زي ما بتقوله، ولا هو الله. أنا أحب أقول للي بيقول الكلام ده ولكل إنسان مش مصدق: يا أخي من فضلك بص في القرينة، القرينة يعني الآيات السابقة والآيات اللاحقة، وإنت فاتح الكتاب كده، لو إنت فاتح زي إيه أنا مفاتح كده رؤية 3، هو نفسه الرب يسوع بيتكلم، يقول أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله. ابن الله بيتكلم عن نفسه ابن الله. وكمل النص، لو بصيت معايا في رؤية 3 وآية 7، يقول أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق. كلمة القدوس دي جت في كل الكتاب إلا على الله. هل تتقال في حد قدوس قدوس إلا الله؟ كلمة الحق لا تقال. هو المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. ولما تكمل يقول الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. مين اللي يفتح ولا أحد يغلق؟ مين اللي يغلق ولا أحد يفتح إلا هو الله؟ لما تكمل النص كده اقرأ آية 21: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى المسيح إيه؟ اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، لما يقول هذا يقوله الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله، إن كلمة بدأ في اللغة اليونانية اسمها آرخي، وكلمة آرخي في اليوناني يعني أصل خليقة الله، هو مؤسس خليقة الله. لأن في الحقيقة لما تقرأ العهد الجديد تكتشف أن المسيح هو الخالق، خالق خليقة الله. يعني يقول في يوحنا 1: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فلما يقول أن هو بدأت خليقة الله يعني أصل أو مصدر، مصدر خليقة الله. وده هتلاقيه في معظم الترجمات، يعني لو فتحت ترجمة الISV أو Good News Bible أو الترجمة العربية المشتركة هتلاقي موجود كده: هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق، رأس خليقة الله. فلما يقول بدأت خليقة الله يعني رأس خليقة الله، يعني مصدر خليقة الله، لأن المسيح هو الخالق. يا أخي فكر ثانية، لما يقول بدأت، هو المسيح بدأت خليقة الله؟ بص اقرأ التاريخ كله، مين بدأت خليقة الله؟ آدم، مش المسيح. لكن المسيح هو رأس خليقة الله ومصدر خليقة الله. اللي عايز أسيبه معاك في الآخر، لو بصيت في نفس النص ده شوف الوعد اللي بيقوله المسيح للغالب المنتصر، يقول من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. بتمنى لك من كل قلبي إنك تغلب، لكن تغلب مين؟ تغلب ذاتك، تغلب أنانيتك، تغلب شهواتك، تغلب الخطية، تغلب الشر، تغلب العالم. إذا غلبت ستجلس معه في عرشه، لكن لا يمكن أن تغلب بدونه. أنا بدعوك إنك تمسك فيه، تقول له ساعدني أغلب، ساعدني أنتصر، وستجلس معه في عرشه، والرب معك.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا، عفيفا، طاهرا، بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات. قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه. قلبا نقيا يملأه الحب دائما، وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها، ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب، هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين. باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزاً نفسياً يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتماً. أما في حال كان عدد المزايدين قليلاً ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. في فقرتنا النهاردة والمدة كذا حلقة جايين هنتكلم عن موضوع الإتيكات. عشان نبتدي نتكلم في الموضوع ده أنا نفسي تبقي عارفة معنى كلمة إتيكات جت منين. هي كلمة فرنسوية ومعناها كارت صغير. وليه اتسمت كده؟ لأن كان في جنايني عند الملك لويس الرابع عشر كان بيحب جدا يزرع له ورود في الجنينة بتاعته، لكن كل مرة الملك يدعي ضيوف عنده في الجنينة كانوا يدوسوا على الورد قبل ما ينبت، فكان الورد بيموت قبل ما يطلع. فالجنايني اتضايق جدا من القصة دي، فجاب كروت صغيرة وحطها في خشبة وكتب عليها keep off the grass، يعني ما تدوسوش على الحشيش، عشان كان عايز الناس ما تدوسش على الأجزاء دي والورد بتاعه يطلع. ومن وقتها سموا أداب التعامل مع بعض بالإتيكات، علشان زي ما تكون بتقولي أعمل إيه وما أعملش إيه. الهدف الحقيقي من الإتيكات مش إن أنا أعرف مجموعة من القوانين علشان أطبقها وتأيدني في حياتي، لكن ليها هدف أسمى من كده هنعرفه بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن المعنى الحقيقي للإتيكيت. عشان نفهم المعنى الحقيقي عايز أحكي لكم قصة صغيرة. القصة بتقول إن كان في ملكة كانت عازمة ناس على وليمة، وكان المفروض إنه بيتحط على الترابيزة طبق قدام كل واحد في مية نظيفة بس علشان يشرب فيها صوابعه بعد ما يأكل حاجات من الفاكهة تلبك إيدي شوية. فواحد من الضيوف عشان كان بيجهل الموضوع ده، بدل ما يغسل إيدي في المية مسك الطبق وشرب منه. الملكة علشان ما تكسفوش أخذت الطبق اللي قدامها وشربت منه. دي قمة معنى الإتيكيت، مش إنه مجموعة من القواعد بألزم نفسي بيها وبألزم الآخرين بيها وبحرجهم لو ملتزموش بيها، لكن معناها إن أنا بكيف نفسي حتى لو هكسر قانون من القوانين بتاعت الإتيكيت عشان ما كسفش الشخص اللي معي. المرة اللي جاية هنتكلم عن قواعد أكتر مرتبطة بحياتكم اليومية. اتبسطت إن أنا كنت معاكم النهاردة، وأرجو إنه في كل مرة نتقابل تحسي بكل الفرق.

0: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو أنت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. أول حاجة، ادخلي على لستة أصحابك الولاد من الفيسبوك والإنستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، أي حاجة يكتبها على الفيسبوك أو أي بوست يحطه على الإنستجرام لازم تكوني أول واحدة تعمله لايك أو لايك، واعرفي هو بيحب إيه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة أصحابك البنات، أكيد في منهم ليها أخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. كان في برنامج مشهور قوي في أمريكا اسمه America's Most Wanted، كان بيجيب الجرائم المشهورة وبيتكلم عنها وإزاي تمت، ولو المجرم لسه ما تقبضش عليه بيعلنوا عنه وبيقولوا مطلوب القبض عليه، وبيساعدوا الداخلية إنها تحقق العدالة وتطبق القانون. الحقيقة البرنامج فكرته كويس بس كئيبة ونكدية، وممكن جدا تحول القناة، بس بالنسبة لمقدم البرنامج ده كان بداية حياة جديدة. المذيع ده كان اسمه جوش والش، كان متجوز وعنده ابن اسمه آدم عمره 6 سنين، وحياته هادية وناجحة ولطيفة، لكن حصل معاه شيء قلب حياته كلها. ابنه آدم اختفى مش لاقينه خالص، والداخلية ما لقيتش أي دليل إنها جريمة خطف، وبالتالي كان البحث عنه بطيء ومش بهمة. فضل جوش والش يدور على ابنه وعمل حملة كبيرة خلى كل البلد تدور معاه عن ابنه، واستمرت لمدة 16 يوم وأخيرا لقاه، بس للأسف لقاه مقتول. ودي كانت صدمة عمره، انعزل عن الناس ودخل في دوامة من الاكتئاب. جاله صديق يتكلم معاه وسأله سؤال: انت بتفكر في الانتحار صح؟ رد عليه والش وقال له: ابني الوحيد اتقتل، مراتي ومش قادر اكلمها، خسرت شغلي وصحتي خلاص بفقدها، اعيش ليه؟ صاحبه قال له: كل اللي قلته كلام صحيح، لكن انت في 16 يوم خليت كل البلد تدور معاك على ابنك المفقود، واقنعت كل شخص بقضيتك وقدرتك على التأثير فيه، بص حواليك وشوف ازاي تقدر تغير الواقع. برغم من ان الكلمات دي بسيطة جدا، لكنها اثرت في جوش جدا، وقال في نفسه: يمكن ما كنش قادر ارجع ابني، لكن ممكن جدا اساعد في اني امنع جريمة تانية تحصل، او حتى اساعد في القبض على اللي عمله. وعمل البرنامج بتاعه اللي من خلاله بيمنع الجرائم او حتى بيساعد في القبض على المجرمين. واحنا في مراحل الالم والمعاناة بنبقى متخيلين ان دي النهاية، ومش في خيالنا اطلاقا اننا هنخرج من ألمنا ولا حتى هنقدر نساعد غيرنا، بس هي دي الحقيقة. اكتر حد هيبقى قادر يقدر الوجع وكمان يعرف يعالجه او يساعد في علاجه هو اللي اتألم فعلا. الألم ممكن يكون فرصة لمساعدة حد تاني، ما تبخلش انك تمدي ايد المساعدة بالرغم من ألامك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة، استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات أفضل وأحسن وأصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج حكاية بيت. البيت أكبر مؤسسة بتستهدف النهاردة من كل حاجة، الإعلام بيستهدفها، المجتمع بيستهدفها، القوانين مش قادرة تسيطر على الفساد والمشاكل والصراعات اللي فيها، الناس في حالة من الانزعاج الغير عادي، الانزعاج باين في الصحف والانزعاج باين في كل حاجة. إذا انضبطت مؤسسة الأسرة وإذا انضبط جسد الأسرة، المجتمع كله هيتظبط، لأن الأسرة هي المجتمع على صغير. المجتمع فاسد بره لأن محدش مدرك أن الأسرة فيها مشاكل جوه. يجوز الدخلة دي مناسبة شوية للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، القصة اللي بتتكلم عن البيت العائم. لا، أنا مش بقصد يخت، أنا مش بقصد سفينة، أنا بقصد أول بيت اتعمل في سفينة في التاريخ. وما كانش مجرد بيت عادي، لكن كان بيت يختصر الطبيعة كلها جواه، في حيواناتها وطيورها والبشر اللي فيها. وكانت السفينة من أكبر القصص الأسطورية التي نسجت حولها كثير من الأساطير. هتلقى لها أثار في أسطورة جلجامش، هتلقى لها أثار في الحضارة السومرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة. في حاجة في الوعي الجمعي للبشر في التاريخ، في التراث البشري، قصة الحضارة والديورانت كتب عنها. قصة السفينة بتنجو بأسرة صغيرة عبر طوفان رهيب فيه السماء والأرض بتطلع كل المية كغضب منها. وإزاي إن إحنا النهاردة في حالة الطوفان ده، وإن ما كانش طوفان بالمية لكن طوفان أدبي، طوفان أخلاقي، طوفان من الشراسة، طوفان من النجاسة. بيتك وبيتي معرضين طول الوقت للاختراق، حاسس زي ما يكون المية برة باب بيتنا، ولو فتحت الباب بطريقة معينة غلط ممكن بيتنا يغرق مشاكل، يغرق ظروف صعبة، يغرق خلافات. الدنيا سهلة جدا دلوقتي، الناس بيتحدوا ببعض بسرعة، الشاب والبنت قبل الارتباط بيبقوا قصة حب عنيفة، وبعد الارتباط بيبقوا قصة طلاق أعنف، ويمكن تكون قصة انتقام. إيه الأسباب اللي دعت أسرة نوح أن تتصدر مشهد الحماية والنجاة من طوفان الأيام؟ هو ده سر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة في حكاية بيت. وأرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل، لأن أنا عندي عدد من الأفكار المهمة اللي يمكن يكون بيتك محتاجها النهاردة، مش علشان يكون سفينة لكن علشان ينجو من هذا الطوفان الرهيب. فخلينا بعد الفاصل وهنسمع أول فكرة من الأفكار الكتاب المقدس بيحكيها لنا في سفر التكوين أصح 6 ولغاية أصح 9 في قصة فلك نوح. ابقوا معنا. ورجعنا عزيزي المستمع عشان نتكلم عن أول حاجة حصلت في الفلك. أول حاجة تشوف إنها مسيطرة على المشهد في الأول، القصة بتتكلم عن راجل. أيوة، عن راجل اسمه نوح. ولما أقول راجل أنا أقصد إنه راجل من حيث إنه راجل. يعني هو راجل. الراجل هو حماية البيت، الراجل هو بواب البيت. المشاكل هتقدر تدخل لو الراجل ده مش موجود، المشاكل هتخترق البيت. مهما كانت الست النهاردة بتحاول تعمل نفسها راجل فهي مش راجل، لأن دور الراجل هو حماية البيت من المشاكل دي. علشان كده ربنا قال لنوح، لأنه لقاه رجل بار وكامل في أجياله، اصنع لنفسك فلك أنت وأهل بيتك. خلي بالك من التعبير ده لأنه مهم جدا. الناس فاكرة أن نوح صنع فلك لخلاص العالم كله، مش ممكن طبعا، مش هيحصل. لكن مع مرور الوقت والمجتمع عمال يزداد فساد في أيام نوح، والناس عمال تزداد نجاسة، وظلم الإنسان للإنسان بيكتر، بالضبط مشهد قريب جدا من المشهد اللي احنا عايشينه الأيام دي. وده الكلام كمان اللي السيد المسيح قاله في إنجيل متى أصح 24، إنه كما كان في أيام نوح الناس عايشين حياتهم زي ما هم عاوزين، هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. ربنا اكتشف إن الراجل ده، أو ربنا شاف إن الراجل ده بار وكامل في أجياله، يعني عبر سنين طويلة من العمر لم يفقد نوح التزامه بمبادئ ربنا. وعايز أقول إن المجتمع النهاردة بيتجه بشكل جارف جدا في خطايا الأيام الأخيرة، لكن ممكن حضرتك تكون مصدر حماية لبيتك، وبالتالي تكون مصدر بركة للعالم كله. بالمناسبة العالم كله يخلص من خلال بيت، والعالم كله يدمر من خلال بيت. بيت آدم الجنة الأولى دمرت العالم كله، وبيت نوح
الفلك المضغوط عليه اللي عليه مية وطوفان أنقذ العالم كله. فما تستهونش ببيتك وأولادك الصغيرين وزوجتك، أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص للمنطقة اللي أنت فيها كلها زي ما ربنا بيعلم. الفكرة الأولى، كن مسؤول عن بيتك. أكتر شيء الله بيدور عليه رجل مسؤول، رجل ما بيعرفش يتهرب من المسؤولية، رجل واقف علشان يحمي مراته وأولاده من الشر، يحمي مراته وأولاده من المشاكل، يهتم ببيته. رجل مش بس باصص لإنجازاته المجتمعية برة، لكن رجل عارف يبص كمان لجوه ويخلي باله من أولاده. أكبر دليل على كده أنه لما نوح دخل الفلك، دخل مع بيته مراته وثلاث أولاده وثلاث زوجات أولاده، وده معنى كده أن الرجل ده في حياته الأسرية كان رجل موفق، كان رجل بحق. أول حتة الله النهاردة بيقولها لك، عاوز تنقذ بيتك من الخراب، عاوز تنقذ بيتك من الأيام الصعبة، عاوز تدخر لبيتك رصيد من الأمان في المستقبل، خليك رجل أمام الله بار كامل، أي بمعنى بتطيع وصاياه، ملتزم بيه. وهنا الله هيقول لك رغم أن العالم كله مهدد بالضياع، بيتك أنت بالتحديد تتحط عليه علامة وحماية وسياج ما يحصلوش كده. طيب ولو أنا مش مسؤول، في فرصة للتوبة طبعا. اعتبر الكلمات اللي أنت بتسمعها دلوقتي عزيز المستمع يوتر بتلف من خلاله وقلبك بيتغير من وراه، وبترجع تاني تتكلم مع ربنا وتقول له أنا عايز أرجع أحمي بيتي. بعد الفاصل هنشوف فكرة تاني عن بيت نوح، خليك معايا. ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية. الفكرة الأولى أن فلك نوح كان فلك رجل اسمه نوح، رجل مسؤول ورجل بيعرف يحمي بيته من الشر. لكن الفكرة التانية، نوح لما بنى الفلك، الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة غريبة، أن الله قال لنوح خلي باب الفلك في جانب الفلك. يعني إيه باب الفلك في جانب الفلك؟ يعني مش في الوش. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه البوابة هي المكان اللي أنت فيه بتستقبل الناس أو بيشوفوك من خلالها. لما تكتشف أن العالم كله بقى في حالة من الفساد، ما تحطش باب بيتك في المواجهة، خلي بابك على جنب، خلي العلاقات الخطرة على الهامش. اللي بره الفلك كلهم ناس أشرار. أنا مش بكفر المجتمع طبعا في حالة التطبيق للرمز ده، بس الله قال لنوح انت ما تصدرش نفسك للمجتمع، انت خلي العلاقات بينك وبين المجتمع لها حدود، وخليني انا اعرف اظبط الموضوع. عشان كده لما طوفان نزل يقول الكتاب المقدس اغلق الرب الباب. لما يبقى الباب على جنب ربنا يعرف يتحكم في الباب، لكن لما تبقى مصدر باب بيتك، باب حياتك، بوابة حياتك للمجتمع وطالع داخل والناس طالعة داخل بيتك، في وقت من الأوقات هتعمل زي بيت لوط اللي هنتكلم عنه في حلقة جاية، مش هتعرف تقفل باب بيتك. الأشرار هيخترقوك والطوفان الشر هيخترقك. بالمناسبة مش كل الناس اللي عايشة دايبة في المجتمع ناجحة. يمكن ربنا يكون بيسبب مرات انك تكون ناجح في حتة معينة، لكن خلي بالك عشان تحمي حياتك من الطوفان والمشاكل، ما تفتحش كل البوابات، ما تصدرش كل بواباتك اللي في الوش علشان لا تخترق بسهولة. وسيب ربنا يقفل الباب في الوقت المحدد، سيب ربنا ينهي العلاقات الآثمة، وسيب ربنا يضع حد بينك وبين الطوفان وبينك وبين الناس اللي بره الفلك في وقت محدد. عشان كده لازم تكون عارف انت بتحط الباب بتاعك فين. دي الفكرة التانية، الله هيقفل البوابات ضد الشر وضد الخطية وضد الطوفان والغضب الإلهي لما يلقاك أنت حذر ومش مواجه للشر بنفسك. حط المواجهة على جنب، إنجاز التعبير، خليك متردد في قبول الصدقات اللي تشعر فيها بشك أو أنها مش دي الصدقات اللي تبني حياتك الروحية أو تبني حياتك البيتية. خلي بيتك محمي وخلي بيتك على جانب الفلك. ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل مع بعض الفكرة التالية.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الفكرة الثالثة انه زي ما كنا بنقول قبل الفاصل انه الفلك بتاع الراجل المسؤول. الفكرة الثانية انه الفلك بتاع النجاة من الاشرار والخطية بسبب الباب اللي على جنب. الفكرة الثالثة هي انه النجاة من الدينونة. يعني ايه دينونة؟ دينونة دي كلمة مسيحية في الكتاب المقدس معناها إدانة، معناها غضب الله، معناها قصاص الله من الخطية. كل المجتمع بيغص بخطايا شديدة. الميديا النهاردة عبر الهواء والأثير بتصدر لنا خطية، بتصدر لنا نجاسة، بتصدر لنا حالة من التمرد. بنشوف المسلسلات قد إيه شر في المجتمع. الأمر اللي ولادنا ممكن ينقلوه تلقائيا عبر أذهانهم البريئة البسيطة ويختزنوه للمستقبل، وبعد شوية نكتشف إن ولادنا انحرفوا وضاعوا. طبعا لما تبقى من الأول مسؤول عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك، ولما تبقي من الأول عارفة تاخدي بالك من أولادك، عارفهم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين، ماشيين إزاي، بيدخلوا البيت إمتى، بيطلعوا منه إمتى. أنا مش بقول نراقب، مش بقول نحط قيود صارمة، لكن نبقى عارفين على الأقل مهتمين. ساعتها لما تيجي دينونة على البيوت اللي حوالينا، لما تيجي حالة الغضب الإلهي والله يغضب، بيتنا البيت الوحيد اللي يكون عليه رضا الرب. ليه؟ لأنه كل الأرض غرقت إلا المكان ده، إلا الفلك ده. والفلك ده كل اللي كانوا شايفينه فيه أو حاسين فيه بيه إن هما في خليقة تاني خالص، معاهم أسود هو الفلك، معاهم ضباع، معاهم حيوانات مفترسة، لكن هما في طبيعة مختلفة تماما. هما في سلام داخلي، هما مش شايفين اللي بيحصل بره. ربنا قفل عينيهم إنجاز التعبير، سامعين صوت المطر غزير جدا، لكن شايفين الفلك بيطفو ويعلى مع الموج لما بيعلى. حاسين هما زي ما يكونوا بالظبط في حالة من التجوال في هذه المياه الغامرة. وشو من أيام ربنا اللي حماهم وسط الطوفان هيرسي الأمور على خير والدنيا تبقى تمام التمام. ملناش دعوة بمين بيعمل إيه بره، مش سلبية طبعا، لكن خلينا في وقت من الأوقات نستخبى في المسيح، نتدارى فيه، وده اللي بيخلينا نعدي أزمات كبيرة جدا ولا نشعر بيها زي فلك نوح بالضبط. لكن أخيرا فلك استعادة البركات. هو مش بس فلك الرجل المسؤول، ومش بس فلك النجاة من الأشرار، ومش بس فلك النجاة من الدينونة، لكنه فلك استعادة البركات. ربنا لو كان بس نجى نوح وبيته بالفلك ده من الطوفان كان زي الفل، كانت نتيجة هايلة. بس بعد ما طلعوا من الفلك ربنا قال لهم لأنكم عرفتوا تخافوا اسمي في وقت الشر فأنا هبارككم بعد كده. والله قال البركات اللي قالها لأبونا آدم زمان قالها بالظبط وبالحرف تقريبا لنوح هو وأولاده. وكأن ربنا بيقول لهم أنتوا السبب اللي خليني أرجع تاني أبارك، أنتوا البيت اللي خليني أرجع تاني أرضى. والله عمل ميثاق مع نوح، والميثاق كان ميثاق جميل جدا، كان ختم بس كبير شوية على صفحة السماء، شكله كله ألوان وصغزح. وده كانت حاجة جميلة جدا جدا إنك في يوم من الأيام بعد الغضب الشديد تلقى الدنيا تلونت، وتلقى الحياة ابتسمت، وتلقى الأمور بقت زي الفل. أنت مع أولادك مع زوجتك بتبدأوا بداية جديدة في مكان جديد في أرض مختلفة ربنا فيها هيبارككم وهيحسن إليكم. عزيزي الزوج، عزيزي الزوجة، في نهاية الحلقة دي أنا بصلي إن بيتي وبيتك يكونوا فلك، يكونوا مكان آمن من الشر، يكونوا بوابات جانبية مش بتواجه العالم وتمتص كل ما فيه وبعدين نرجع نندم ونقول البيت خرب، لكن بوابات جانبية، والبوابات دي تحت إيد ربنا يقفلها وقت ما يحب، يفتحها وقت ما يحب. نكون في بيئة داخلية آمنة فيها كل الحيوانات أو إنجاز التعبير كل حاجة، وكل الطبيعة موجودة لكن ما فيهاش أي مشاكل ولا أي عدم سلام. تقدر تنام والأسد نام معاك في نفس المكان، ما فيش أي مشكلة، في حالة من الهدوء. لكن أخيرا بعد فترة هتعدي أزمة الفلك، وهنطلع من الفلك لحياة أبدية سعيدة كل البيت فيها متاخد في بركات ربنا. وأنا بصلي النهاردة في نهاية الحلقة أن ربنا يكون عمل في حياتك شيء أو وصل لك رسالة أنت النهاردة محتاج تسمعها. ونتقابل الحلقة الجاية وحكاية بيه.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول

وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الله.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ونهاردة هنتكلم عن الاتجاه، اتجاه القلب واتجاه الفكر. وعايز أقولك ملحوظة في الأول قبل ما ابتدي أدخل في الموضوع، أنه الشخصية بتاعتنا هي عبارة عن اتجاهات وعادات. هو ده المكونين الرئيسيين لأي شخصية. عندي اتجاهات معينة وعندي عادات، بناء على هذه الاتجاهات اتكونت وابتديت أسلك بيها فأظهرت الشخصية بتاعتي. ممكن يكون إمكانياتي عالية جدا زي العربية اللي هي فول أوبشن فيها كل حاجة، بس اتجاهي هو اللي بيحدد أنا هروح فين وهتحرك إزاي. لو في عربية فول أوبشن أحدث ماركة حاجة عظيمة جدا، لكن الاتجاه بتاعها أنها تدخل في الحيط، هتدخل في الحيط وهتتدمر وهتدمر حاجة تانية معاها. لكن لو اتجاهها أنها تروح مكان معين نافع تنقل ناس من حتة لحتة بتنجح وبتجيب ثمر. النهاردة هنتكلم عن الاتجاه. ممكن يكون عندي فلوس، ممكن يكون عندي إمكانيات شخصية، ممكن يكون عندي قوة بشرية غير عادية، ممكن يكون عندي خدمة كبيرة أو مؤسسة كبيرة وفيها ناس، بس اتجاه المؤسسة واتجاهي هو اللي بيحدد الناس دي رايحة لفين. النهاردة هناخد 10 حاجات بيتكلموا أو 10 مبادئ بيتكلموا عن الاتجاه. أول مبدأ، الاتجاه والموقف اللي أنا باخده لما باجي أبتدي بعمل معين هيأثر على النتيجة أكتر من أي حاجة تانية قبل ما ابتدي العمل دوت. يعني لسه ابتدتش، بس اتجاه قلبي وفكري ناحية العمل دوت هو اللي هيأثر فيه بالسلب أو الإيجاب، هيأثر في النتيجة. في ناس كثيرة جدا بتبقى داخلة متراخية أو متراجعة في أعمال ومهام بتطلب منها، وفي ناس تانية بتبقى داخلة بمنتهى التركيز ومنتهى التفاؤل ومنتهى الحماس، والاتجاه ده بيحسم الموضوع، بيأثر في النتيجة قبل ما ابتدي. هاخد مثل من كتاب مقدس. موسى في العهد القديم قبل ما يدخلوا أرض الموعد، بعد ما موسى خرج بالشعب من أرض مصر وقادهم في البرية وخلاص داخلين على أرض الموعد، أرسل 12 واحد يشوفوا الأرض في الأول، يتجسسوها، يتفرجوا عليها عشان يعرفوا هم داخلين على إيه، يعرفوا هيحاربوا مين وهيتكلموا وهيتعاملوا مع مين. ال 12 جاسوس دولة كان في منهم 10، وكمان فيهم 2، واحد اسمه كالب واحد اسمه يشوع، ودولة كانوا خدام مقربين جدا لموسى، كالب ويشوع. ويشوع طبعا احنا عارفين ان هو اللي شال القيادة او خد راية القيادة بعد موسى. راحوا ال 12 عشان يتجسسوا الارض، وتقسموا قسمين، قسم فيه 10 جواسيس وقسم فيه يشوع وكالب. كل واحد شاف الارض بعينيه وحط اتجاه ناحية دخول الارض، توجه معين ناحية اللي جاي. بعد ما رجعوا لموسى ابتدى كل واحد يدي تقرير بالطريقة اللي هو شافها عن الارض. فالعشرة كانوا في قسم وكالب ويشوع كانوا في قسم تاني، او دول كانوا حزب وكالب ويشوع كانوا حزب تاني. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان كالب ويشوع رأوا الثمار في الارض، الجواسيس العشرة رأوا المشاكل اللي في الارض. عشان كده الجواسيس العشرة جم قالوا ايه؟ احنا لا نقدر على امتلاكها. وقالوا لموسى ان احنا صرنا في اعيننا كالجراد، وكذلك او هكذا في اعينهم. استقلوا بروحهم وقالوا احنا مش هنقدر نمتلك الارضيات، مش هنقدر ندخل الارضيات، رغم انه الرب وعد ان هما يدخلوا الارضيات. لكن يشوع وكالب رأوا الثمر اللي في الارض، لقوا الثمر كبير وفعلا ارض تفيض لبن وعسل. المقارنة التانية او الفرق التاني، ان يشوع وكالب رأوا انفسهم بين ايدين ربنا، الجواسيس العشرة لقوا انفسهم صغيرة وضعيفة وابتدوا يرسوا أنفسهم. في سفر الخروج صح 6 وعدد 9 الكتاب يقول لما الرب حب يخرج الشعب من أرض مصر، موسى راح قال لهم إن الرب هيخرجكم، الرب عالم أوجعكم، الرب هيفتقدكم وهيخرجكم من أرض العبودية. الكتاب يقول إن هما لم يسمعوا له بسبب صغر النفس والعبودية القاسية. قال كتير صغر النفس بيخليني حتى ما صدقش اللي بيقوله ربنا، ما سمعش صوت الله. الجواسيس العشرة شافوا نفسهم صغيرة جدا، لكن كالب ويشوع هم عارفين ان هم بشر عاديين، لكن بين ايدين الله هم اقوياء جدا، لان الله هو اللي وعد ان هم ياخدوا الارض. اتجاه قلب مختلف، اتجاه فكر مختلف. يشوع وكالب شعروا بالتفاؤل ناحية المستقبل، الجواسيس العشرة شعروا بالتشاؤم ناحية المستقبل. احنا كتير جدا في الاحداث اللي بتحصل في بلادنا وفي منطقتنا بيبقى كل الناس اللي حوالينا متشائمين. انا بدعو ان احنا نكون متفائلين، لانه دي دعوة من كتاب مقدس مش دعوتي انا الشخصية. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر.
الناس بتدور على راحة مادية، لكن احنا بندور على أمور أخرى، أمور غير أرضية، أمور أبدية. الناس شايفة أنه الحياة بتاعتها كلها هي 70-80-90-100 سنة اللي هتقعدها على الأرض، لكن بالنسبة لنا احنا الحياة ديت هي ترانزيت أو فترة مؤقتة جدا. لو انت مسافر خارج ورايح بلد معينة عندك فيها قصر كبير، عندك فيها كل سبل الراحة، واخدت ترانزيت في حتة صعبة، مهما كان الوقت بتاع الحتة ديت انت في الاخر عندك يقين ان انت هتتحرك ناحية القصر بتاعك. هي دي الحياة بتاعتنا، احنا مهما كان مهما حصل احنا في ترانزيت، احنا في فترة مؤقتة لا تقاس بالحياة الأبدية اللي الرب ادهلنا والرب وعد بيها. عشان كده مهما كانت 70-80-100 سنة هي صغيرة جدا وقليلة جدا وأيام معدودة. بولس الرسول بيقول إن نخذ بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بأيدي إنسان أبدي. الخيمة حاجة مؤقتة، لكن إحنا لينا في السماء البناء. عشان كده التفاؤل حيال المستقبل لازم يكون موجود فينا، لأن إحنا عندنا مستقبل أبدي بينتظرنا مع الرب يسوع ليه كل المجد. الفرق الرابع إنه يشوع وكالب شجعوا الاستمرار والمتابعة، شجعوا الشعب إنه هو يكمل، شجعوا موسى إنه هو يكمل. يلا إحنا قادرون على امتلاكها، إحنا قادرون بالله على امتلاك الأرض. لكن الجواسيس كادوا أن يمنعوا الشعب من التقدم، أو حاولوا إن هم يمنعوا الشعب من التقدم. الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أطلع لقدام أو أرجع لورا، الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أتقدم وأجر الناس اللي معايا ناحية هذا التقدم، أو بيخليني أتراجع وأرجع الناس اللي معايا. كل الناس بتبص علينا، كل الناس بتشوفنا بنتصرف إزاي، وإحنا مفروض نكون بنأثر تأثير إيجابي في الناس. ما تقولش مش قادر وما تقولش مش هقدر. بولس الرسول في فيليبي 4:11-13 بيقول فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. خلينا يكون اتجاه قلبنا وأفكارنا في الوقت اللي جاي إيجابي، هو أن أنا هقدر. اتجاه قلبك واتجاه فكرك بيتحكم في نتيجة أي عمل قبل ما تبتدي. الحقيقة التانية بتقول إن اتجاه قلبي وموقفي تجاه الآخرين بيحدد بقدر كبير موقفهم مني. عشان كده قبل ما تطلب إن الآخرين يتعاملوا معاك بشكل ما أو بشكل معين، أنت لازم كمان تكون بتبتدي بده. رب يسوع المسيح لي كل المجد في لوقا 6:38 بيقول أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. على قد ما انت بتدي، على قد ما بتدي بسخاء. مش بتكلم بس على العطاء المادي، لكن بتكلم على العطاء الفكري، اتجاه قلبك ناحية الناس، سلوكك، كل ما هو تقدر تمنحه للناس كل ما كان إيجابي، كل ما هيبقى رد الفعل إلى حد كبير إيجابي، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. كتير جدا بيبقى اتجاهاتنا ناحية الناس سلبية، وللأسف منتظرين أن هم يتعاملوا معنا بطريقة كويسة أو باتجاه إيجابي. لا، ابتدي باتجاه إيجابي. بنسبة كبيرة جدا هتلاقي الناس بتعامل معاك بنفس الإيجابية. وحتى لو ما حصلش ده، اتجاهك الإيجابي دوت هو بيشبع قلب الله اللي بيقودك، لأنه الله اتجاهه إيجابي ناحية كل الناس، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الظالمين، على الأشرار وعلى الصالحين. في 4 خطوات مهمة جدا لازم أعملها ناحية الآخرين عشان أكون إيجابي ناحيتهم. أول حاجة تذكر الآخرين، تذكرهم، مش بس تذكر أسمائهم، تذكرهم في حياتك، ما تعيش بس لنفسك. ليس هناك أمر أهم من أنه يشعر الناس بأهميتهم من خلالك. اشعر الناس بأهميتهم، اشعرهم ان هما موجودين. حاجة تانية، اعترف بقدراتهم، وده بيشعر الشخص ان هو مميز. اعترف بقدراته. احنا كبشر بنغير من بعض وبنبخس حقوق الاخرين، لكن الشخص اللي اتجاهه ايجابي واتجاهه سوي بيدي الاخرين قدرهم بدون نفاق، لكن القدر الحقيقي ليهم، القدر اللي يستحقوه، وهو ده العدل، وهو ده الحق. واحنا بنعبد الإله الحق والإله العادل. ثالث حاجة، أطلب مساعدتهم. الناس بيحبوا يشعروا أن هم نافعين للغير ونافعين ليك.
ما تتكبرش انك تاخد مساعدة من شخص اخر، ما تتكبرش ان هو يعينك، ما تتكبرش ان انت تكون تحت قيادته في وقت من الاوقات. حس الشخص ان هو نافع اذا كان فعلا هو جدير بدوت. الحاجة الرابعة، كافئهم على جهودهم، كافئ الناس على المجهود اللي هما بيعملوه، اشعرهم بقيمتهم الذاتية، كافئهم وخليهم يقدروا في السر وفي العلن. يعني لما تشجع حد شجعه بينك وبينه، وشجعه كمان في العلن. اوقات كتيرة بنشجع الناس بيننا وبينها لكن مش بنشجعهم في العلن. الناس بتحتاج لهذا التقدير. عايزي المستمع، هنكتفي بالخطوتين دول في الحلقة ديت، ونكمل ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكرك والرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: تبدو مرهقاً الليلة يا ياسر، مالك؟
6: لا شيء.
5: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
6: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
7: فعلاً يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
6: أبداً لم أنم جيداً.
5: لما؟
8: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
9: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليالي لم ينم.
5: لما يا مي؟ ما له؟
9: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
5: هو دائما يقرأ.
9: ليس بهذه الكثرة.
6: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه، فقرأت كثيرا عنه.
7: فسيكون حديثنا حارا
8: وجذابا وطريفا.
9: لكن راعوا أنه مرهق متعب
6: جسديا فقط، أما ذهنيا فأنا في أحسن حال.
7: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
6: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
8: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
6: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
9: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجراً على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
6: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
5: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
7: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
6: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضاً.
8: هذا رائع، وماذا وجدت؟
6: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
8: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
6: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
9: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
6: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
7: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
8: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
6: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
9: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته.
5: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
6: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله إن كان لله أقانيم.
8: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
9: كيف يا عم قاسم؟
8: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
7: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
8: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
6: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
7: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
6: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
8: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
9: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
5: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
8: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
7: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
6: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
7: وحده، لأنهما واحد.
8: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
9: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
8: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
5: وكيف ذلك يا قاسم؟
8: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
6: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
9: هل هذا ما تقصدونه؟
5: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
7: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
8: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
6: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
9: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
8: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
5: والمسيح يا قاسم الابن؟
8: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
9: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
7: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
8: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
7: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
5: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
7: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
8: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
9: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
7: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم،
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان، هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا، ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاط ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة

ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن ونفسك تخدم ومش عارف تختار خدمتك ازاي، يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. لو انت مؤمن ونفسك تخدم، يبقى في شوية خطوات لازم تمشي عليها عشان تعرف الخدمة المناسبة ليك. اول حاجة لازم تعرف انت بتحب ايه ومواهبك ايه، يعني صوتك حلو مثلا، ولا بتعرف تمثل، ولا ليك انك تدبر اجتماع، يعني حاجات زي كده. حاجة تانية انك لازم تختار خدمة واضحة وظاهرة. ما هو مش معقولة بعد ما تخدم وتبذل مجهود محدش هيشوف اللي انت بتعمله، ده مش منطق. الحاجة التالتة اختار خدمة ناجحة، خدمة تكون العين عليها وظاهرة كده ومنورة. ما هو انت مش معقولة لسه هتروح تدور على خدمة فيها مشاكل وتمد يد وتقومها من المشاكل اللي فيها. انت فيك اللي مكفيك اساس؟ حاسس ان الكلام ده ملوش اي علاقة بالحياة المسيحية؟ دي حقيقة. الكلام ده ملوش اي علاقة بالارسالية اللي الله ارسلنا ليها. الله دعانا ان احنا نخدمه ونخدمه من قلبنا. علشان تختار خدمتك بشكل مظبوط، يبقى لازم تقعد قدام الله الاول، لان انت هتخدمه هو. يبقى هو اللي لازم يرشدك على انك هتخدم فين وازاي ومين. هو اللي لازم يقولك ايه الخدمة المناسبة ليك، مش انت اللي بتختار. الخدمة كمان مش هدفها ابدا حب الظهور. الخدمة الحقيقية هي اللي بتكون قلبها في الخفاء. الخدمة الحقيقية هي اللي على قلبها انها تقدم كل حاجة بس عشان ترضي الله، ترضيه هو وحده. الخادم الامين والحقيقي هو اللي كل هدفه انه هو بيخدم، شايف انه بيقدم الخدمة دي للسيد وحده، نفسه بس يقبلها منه ذبيحة ويرضى بيها، هدفه بس انه يرضيه.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرته.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار، وهنكمل النهاردة في حتة جديدة من رحلة النجاح بتاعتنا. واحدة من التحديات اللي بتقابلنا في رحلة النجاح هي إني بكون مركز على المجال المهم بالنسبة لي أو الدائرة المهمة بالنسبة لي، وديت اللي بحط فيها كل الوقت بتاعي كل مجهودي، لأني شايف الدائرة دي بتبقى مهمة. فلو حد بيحب الموسيقى أو بيحب الترنيم أو بيحب الرياضة بياخد كل وقته في الدائرة ديت، ولأن الدائرة دي بتبقى ممتعة بالنسبة له وفيها إنجاز كتير بيستمتع بيها، بس بيفاجأ بعد وقت بكم من المشاكل في الدوائر التانية. بيفاجأ أن عيلته فيها مشاكل، أن علاقاته فيها مشاكل. واحدة من أشهر الأمثلة اللي بتوضح الفكرة دي هي وقت الامتحانات. معظمنا في وقت الامتحانات بيركز على المذاكرة، بيركز على المراجعات، بينزل دروس أو كورسات كل يوم أكتر من مرة. وأنا مش بنكر أهمية الوقت دوت وأهمية المراجعات ديت، لأن في الآخر السنة ده الامتحان اللي بيقوم عليه أو بيحدد المستوى بتاعي طول السنة. بس المشكلة أني أنا بركز بس على المذاكرة في الأيام دي، وبدي كل حاجة تاني أجازة، فبدي علاقتي مع ربنا أجازة، مش بروح الاجتماعات، مش بشوف أصحابي، مش بروح أعبده وسط الكنيسة. ولو افتكرت أصلي بيبقى بس بقول له يا رب أنت عارف أن ابنك مزنوق، أنا محتاج منك بركة النهاردة، أنا محتاجك تساعدني. ولما تيجي تسأل أي حد بعد الامتحانات أخبارك إيه أو أخبارك إيه، بيكون الرد آه الامتحانات كانت كويسة، الامتحانات كانت معقولة، بس أنا واقع، أنا دنيتي في البيت كنا بنتخانق كتير وقت الامتحانات، وعلاقتي ببابا وماما واقعة، أنا أصحابي بقالي وقت كتير ما شفتهمش، أنا ربنا أكيد زعلان مني، أنا بقالي أيام وشهور ما اتكلمتش معاه، كنت بتاع مصلحتي. معرفش كم حد فينا تعب واتضايق وقت الامتحانات وحس بالذنب وقال إن أنا السنة الجاية مش هعمل دوت، ولما جات السنة اللي بعديها عمل نفس النظام. إحنا أوقات كتيرة بنتعامل مع حياتنا كأنها وحدات مفصولة، فبقول ده وقت الامتحانات أنا هركز بس على الامتحانات. وقت الصيف مثلا أنا بسميه وقت الراحة بتاعي، فمش هعمل فيه أي حاجة تاني مفيدة، وابتدي كل مرحلة من عمري بعمل فيها حاجة معينة وبوقف باقي الحاجات التانية. كلمة السر هنا هي كلمة الاتزان، إزاي إني أكون متزن بين الدوائر دي كلها في نفس الوقت، وإزاي مفيش دايرة بتاخد كل الوقت والدوائر التانية بتطلع تاني. هناخد فاصل دلوقتي، ولما نرجع هنكمل في إزاي الاتزان هو يكون العامل الأساسي اللي يخليني بنجح في كل الدوائر بتاعتي، مش مجرد دايرة اللي بتنجح وبتبقى كبيرة قوي وبتداري على كم من دوائر الفشل والأحباط التانية.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بنحكي قبل الفاصل ان كلمة السر في حياتي هي الاتزان، وان انا محتاج اكون متوازن بين كل حاجة بعملها وكل موهبة ربنا مدهاني، كل الدائرة انا استؤمنت عليها. فمثلا أنا محتاج أبقى مدرك أني أنا جزء من عيلة، ففي عدد معين من الأشخاص القريبين اللي أنا لازم أنمي علاقتي بيهم يوميا. أنا محتاج أبقى مدرك إيه كم المواهب والوزنات اللي عندي اللي أنا محتاج أنميها وما اديهاش أجازة مدة طويلة قوي. محتاج أدرك قد إيه علاقتي مع الله مهمة، وقد إيه علاقتي مع الجسد الكنيسة مهم، قد إيه علاقتي بنفسي والوقت اللي أنا بقضيه معاها أشجعها وأتكلم معاها وأعرف اللي جواها ده مهم. كل ما بحصر الدوائر ديت وتبقى باينه وواضحه قدامي، كل ما ببقى عارف انا محتاج كل يوم اعمل ايه في كل دايره منهم. مش لازم كل يوم انا بعمل كل حاجه بوقت كبير، بس على الاقل ما ينفعش يعدي يوم من غير ما يبقى فيه وقت كبر او صغر بقضيه مع ربنا. ما ينفعش يعدي يوم من غير ما اكون بقضي وقت احكي فيه مع حد من اصحابي، او اتكلم فيه مع بابا وماما او مع اهلي او مع حد من العيله بتاعتي. في كل دايره من الدوائر دي انا مش بس هعملها كمجرد تاديه واجب واني لازم اعمل كده ناحيه بابا وماما او عيلتي او ربنا فهو واجب، لكن الاكتر اني انا مدرك ان كل ده جزء من حياتي، وان كل ما بقضي وقت انا بستثمر فيه حاجه من الدوائر ديت، انا هيجي الوقت اللي انا هحصد ده بعد كده. ولما هيجي اليوم اللي هبقى بعد 5 او 10 او 15 سنه انا بوصل للحلم بتاعي، هيكون حياتي كلها متوازنه، هتكون في كل المجالات وفي الدوائر شكلها حلو، حاجه تفرح، حاجه ناجحه. حاجة أخيرة في حتة الاتزان، إن ينفع في نفس الحاجة أنا أكون بنمي أكتر من دايرة. أنا عارف إن كلنا بنقول الوقت ضيق والحتة دي بتبقى صعبة قوي، بتيجي على حاجات كتير، بس ينفع أنا هديها كمثال إني لو أنا قابلت حد من أصحابي مش لازم كل الوقت يبقى خروجة وفسحة وأكل وشرب. فمثلا لو أنا بتكلم مع حد من أصحابي أنا كنت قريت حاجة أو سمعت خدمة أو حاجة فارقة معايا ذهنيا ينفع أشاركها معاه، فأنا يبقى بنميه هو كمان ذهنيا وأنا بمارس حاجة في العلاقات الاجتماعية بتاعتي. ينفع لو أنا عندي مشكلة أو تحدي أقعد مع الخادم بتاعي وناخد وقت نصلي فيه سوا. نحط المشكلة دي قدام ربنا. فالوقت ده احنا بنتبني فيه روحيا، وفي نفس الوقت علاقتنا وصداقتنا بتتبني وبتبقى أقوى مع مر الزمن. انا عايز اتحداك واتحداكي ان انت عندك الابداع وعندك القدرة انك تبتكر انشطة او تبتكر حاجات تجمع اكتر من دايرة من دوائر حياتك مع بعض. جرب فيها وفكر فيها ودور ازاي تستغل كل مقابلة وكل خروجة وكل وقت انك تعمل اكتر من دايرة من دوائر حياتك وتنميهم مع بعض. انا مصدق فيكو وعايز اتحداكو ان لما تعملوا كده هتفاجئوا من كم الفرح ومن كم الانجاز ومن كم الاستمتاع لما تبصوا على شكل حياتكو وهي بتتنقل منين لفين. ربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل. تقديم أمير كيني.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: It is joy for us to know that you are tuning into this program.
1: يسعدنا كثيرا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: And it is our prayer that God is using this program to bless you.
1: ونحن نصلي أن الرب يستخدم هذا البرنامج ليكون بركة لك.
0: Especially that you are growing in Christ.
1: خصوصا وأنك تنمو في المسيح.
0: And if you do not know the Lord Jesus Christ,
1: إذا كنت لم تتعرف الرب يسوع المسيح بعد,
0: as the Lord of your life,
1: باعتباره الرب في حياتك,
0: and the Savior of your soul,
1: والمخلص لنفسك,
0: it is our prayer that you come to know him.
1: نحن نصلي أن الرب يقودك إلى معرفته.
0: But the Bible said that he is the only way and truth and life.
1: فكما يقول الكتاب هو وحده الطريق والحق والحياة.
0: We have started a new series of messages.
1: بدأنا سلسلة من الرسائل الجديدة.
0: And we're calling it blessed to be a blessing.
1: اخترنا عنوانها ليكون نبارك لكي نكون بركة.
0: And it comes from 1 Peter.
1: وهي مبنية على رسالة بطرس الرسول الأولى.
0: But we began to talk about Peter the man first.
1: لكننا بدأنا نتحدث عن بطرس الإنسان أولاً.
0: Because that's going to help you to understand his first epistle.
1: لأن هذا سوف يساعدك على فهم رسالته الأولى.
0: And today we will see the final encounter between Peter and the risen Christ.
1: وسنرى اليوم اللقاء الأخير بين بطرس والمسيح المقام.
0: This is a very important encounter.
1: وهذا لقاء مهم جدا.
0: And that is why I'm giving it one full program.
1: ولهذا السبب خصصت له حلقة خاصة.
0: This encounter should encourage all of us.
1: هذا اللقاء لابد أن يشجعنا جميعا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because each of us have failed at some point in our lives.
1: لأنه لابد أن كل واحد منا قد سقط في نقطة ما في حياته.
0: Many times Satan uses our failure to keep us in sin.
1: ومرات كثيرة يستخدم الشيطان فشلنا لنبقى في الخطية.
0: Many times Satan uses our failure against us.
1: مرات كثيرة يستخدم الشيطان فشلنا ضدنا.
0: And that is why he is called the accuser of the brethren.
1: ولهذا السبب يسمى الشيطان المشتكي على الإخوة.
0: Most importantly, Satan uses our failure to keep us from serving God.
1: من الأهمية بمكان أن الشيطان يستخدم فشلنا ليمنعنا من خدمة الله.
0: He tells us how unworthy we are.
1: فهو يخبرنا أننا لسنا مستحقين.
0: He tells us that God cannot use failed people.
1: ويخبرنا أن الله لا يستطيع أن يستخدم أناسا فاشلين.
0: But Jesus commissioned Peter after Peter failed him.
1: ولكن يسوع حمل بطرس بالمسؤولية بعد أن أنكره بطرس.
0: Why is this so important?
1: لماذا يعتبر هذا أمرا هاما؟
0: Because this should remind us of some very important things about our God.
1: لأن هذا ينبغي أن يذكرنا ببعض الأمور الهامة جدا عن إلهنا.
0: It should remind us that our God is the God of grace.
1: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله النعمة.
0: It should remind us that our God is the God of new beginnings.
1: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله البدايات الجديدة.
0: It should remind us that our God is a God who forgives and forgets.
1: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله يغفر وينسى.
0: What is this encounter?
1: فما هو هذا اللقاء?
0: You can find it in John 21:14-17.
1: نجد هذا اللقاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 21 من العدد 14 إلى العدد 17.
0: I hope you can find it in your Bible.
1: أرجو أنك تجد هذه الآيات في كتابك المقدس.
0: Let's look at this passage together.
1: دعنا نطالع هذا الفصل معا.
0: This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead.
1: هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات.
0: When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you truly love me more than these?
1: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟
0: Yes, Lord, he said, you know that I love you.
1: قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك.
0: Jesus said, feed my lambs.
1: قال يسوع ارعى خرافي.
0: Again Jesus said, Simon, son of Jonah, do you truly love me?
1: قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟
0: He said, yes, Lord, you know that I love you.
1: قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك.
0: Jesus said, take care of my sheep.
1: قال يسوع ارعى غنمي.
0: The third time he said to him, Simon, son of Jonah, do you love me?
1: قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟
0: Peter, who's no longer Mr. Adequate.
1: بطرس الذي لم يعد بعد السيد كفاية.
0: Peter, who's no longer Mr. Confident.
1: بطرس الذي لم يعد بعد السيد الواثق.
0: Was asked by the Lord Jesus.
1: سأله الرب يسوع.
0: Peter, do you love me more than these?
1: بطرس أتحبني أكثر من هؤلاء؟
0: What are these that Jesus was talking about?
1: ما أو من هم هؤلاء الذين كان يسوع يتحدث عنهم؟
0: Some people think that Jesus was referring to the fishing nets.
1: يظن بعض الناس أن يسوع كان يشير إلى شباك الصيد.
0: Other people think that Jesus was referring to the other disciples.
1: ويظن أناس آخرون أن يسوع كان يشير إلى التلاميذ الآخرين.
0: It really doesn't matter.
1: ولكن الحقيقة أن هذا ليس بالأمر المهم.
0: What matters is the use of the word love.
1: المهم هو استخدام كلمة المحبة.
0: Jesus asked Peter if he loved him with agape love.
1: سأل يسوع بطرس عما إذا كان يحبه مستخدما كلمة agape.
0: What is agape love?
1: ما هي هذه المحبة المسمات agape؟
0: It is the kind of love that is willing to give up everything including life itself.
1: إنها المحبة المستعدة أن تضحي بكل شيء بما في ذلك الحياة ذاتها.
0: The old Peter would have said, oh yes I do.
1: كان بطرس القديم يستطيع أن يقول نعم أنا أفعل ذلك.
0: But the changed Peter is no longer boasting and self-confident.
1: لكن بطرس الذي تغير لم يعد هو بطرس المتفاخر أو الواثق في نفسه.
0: So Peter used the word phileo.
1: ولذلك يستخدم بطرس في إجابته كلمة phileo.
0: Which means, Lord, I love you with human affection.
1: وهي الكلمة التي تعني يا رب أنا أحبك بالعواطف الإنسانية.
0: What a change in the life of the man Peter.
1: ويا له من تغيير حدث للرجل بطرس.
0: So the Lord asked Peter a second time.
1: ولذلك سأل الرب بطرس ثانية.
0: Peter, do you agape me?
1: بطرس هل تحبني؟ مستخدما نفس الكلمة agape.
0: And Peter answered a second time.
1: وأجاب بطرس للمرة الثانية.
0: I phileo you, Lord.
1: أنا أحبك يا رب. مستخدما كلمة phileo.
0: Before Peter was stripped of his human adequacy and false self-confidence.
1: قبل أن يتجرد بطرس من كفايته الإنسانية ومن ثقته المزيفة بنفسه.
0: He would have said, of course I love you. You can count on me.
1: كان يمكن أن يجيب قائلا طبعا أنا أحبك. يمكنك الاعتماد علي.
0: But not now.
1: ولكن ليس هكذا الآن.
0: That was the Peter of the past.
1: لقد كان ذلك بطرس الماضي.
0: That was the Peter before all of the stripping.
1: كان ذلك هو بطرس قبل كل التجريد.
0: Now the rebuilt, remodeled and reconstructed Peter has a different response.
1: أما الآن فإن بطرس الذي أعيد بناؤه وصياغته وتشكيله فإنه يجيب إجابة مختلفة.
0: Jesus asked Peter a third time.
1: سأل يسوع بطرس مرة ثالثة.
0: Do you love me even with phileo love?
1: هل تحبني حتى محبة phileo محبة العواطف الإنسانية؟
0: My listening friends, let me pause here to tell you something important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون دعوني أتوقف هنا قليلا لكي أقول لكم شيئا مهما.
0: It is so easy to tell the Lord how much you love him.
1: من السهل جدا أن نقول للرب إننا نحبه كثيرا.
0: But when we are tested, can we really say?
1: ولكن عندما نختبر هل نستطيع أن نقول حقيقة؟
0: Lord, I love you. I'm willing to give up everything including life for you.
1: يا رب إنني أحبك وأنا مستعد أن أضحي بكل شيء لأجلك بما في ذلك الحياة ذاتها.
0: More importantly, can you say, Lord, I love you enough to live my life for you?
1: وما هو أهم من ذلك؟ هل تستطيع أن تقول يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أعيش حياتي لأجلك؟
0: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to the world.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن العالم.
0: Or Lord, I love you enough to be willing to die to my desires.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن كل رغباتي.
0: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to my ambitions.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن مطامعي.
0: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to my ideas.
1: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن أفكاري.
0: Jesus is asking every one of us today.
1: يسوع يسأل كل واحد منا اليوم.
0: Do you love me even with friendship love?
1: هل تحبني حتى محبة الصداقة الإنسانية؟
0: The reconstructed Peter replies, Lord, you know everything.
1: أجاب بطرس الذي أعيد بناؤه قائلا يا رب أنت تعلم كل شيء.
0: You know my heart.
1: أنت تعرف قلبي.
0: I cannot fool you anymore.
1: لم أعد قادرا على أن أخدعك.
0: I can fool everybody else.
1: قد أستطيع أن أخدع كل شخص آخر.
0: But I cannot fool you, Lord.
1: لكني لا أقدر أن أخدعك يا رب.
0: But this is not the end of the story.
1: ولكن هذه ليست نهاية القصة.
0: By the time we get to the day of Pentecost.
1: فعندما نأتي إلى يوم الخمسين.
0: Peter can stand with real courage and real confidence.
1: يستطيع بطرس أن يقف بشجاعة حقيقية وثقة حقيقية.
0: Not in himself, but in the Lord Jesus Christ.
1: ليست في ذاته ولكن في الرب يسوع المسيح.
0: Peter can preach with real adequacy.
1: يستطيع بطرس أن يعظ بكفاية حقيقية.
0: Not in himself, but in Jesus.
1: ليست في ذاته بل في يسوع.
0: With the power of the Holy Spirit.
1: بقوة الروح القدس.
0: Peter can stand there on the day of Pentecost and say,
1: يستطيع بطرس أن يقف في يوم الخمسين ويقول,
0: You have killed the Lord of life.
1: أنتم قتلتم رب الحياة.
0: Knowing very well that he could lose his own life at that moment.
1: وهو يعرف جيدا أنه يمكن أن يفقد حياته في تلك اللحظة.
0: And Peter preached his most powerful sermon.
1: ووعظ بطرس أقوى عظة له.
0: At the end of that famous sermon,
1: وفي ختام تلك العظة المشهورة
0: 3,000 people committed their lives to Jesus Christ.
1: سلم 3,000 شخص حياتهم ليسوع المسيح.
0: They did this at the risk of their own lives.
1: وكانوا بذلك يخاطرون بحياتهم.
0: And next time we will begin to look at Peter's teaching in 1 Peter.
1: وسنبدأ في الحلقة القادمة دراسة تعليم بطرس في رسالته الأولى.
0: But before I leave you today, my listening friends, I want to ask you a very special question.
1: ولكن قبل أن أنهي رسالتي اليوم، أود أنني أسألكم أيها المستمعون الأعزاء سؤالا شخصيا جدا.
0: Why do I want to ask you this question?
1: لماذا أريد أن أسألكم هذا السؤال؟
0: Because I believe this is the most important question that the Lord is posing to everyone who says that they love him.
1: لأني أعتقد أن هذا هو أهم سؤال يوجهه الرب لكل أولئك الذين يقولون إنهم يحبونه.
0: The question that is posed to each one of you by the Lord is this.
1: السؤال الذي يوجهه الرب لكل واحد منا هنا هو هذا السؤال.
0: Are you willing to allow him to strip you of your self-pride?
1: هل أنت مستعد أن تسمح له أن يجردك من كبرياء ذاتك؟
0: Are you willing to allow him to strip you of your self-sufficiency and your self-adequacy?
1: هل أنت مستعد أن تسمح له أن يجردك من إحساسك بالاكتفاء الذاتي والكفاية الذاتية؟
0: Do you truly yearn to be rebuilt and reconstructed by the Lord Jesus Christ?
1: هل تشتاق حقا أن يسوع يعيد بناءك وصياغتك؟
0: Even when it seems painful at first.
1: حتى إذا كان الأمر في البداية مؤلما.
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your reputation?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي حتى إذا كان مستندا إلى سمعتك؟
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your education?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي عندما يكون مستندا إلى تعليمك؟
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your social acceptance?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي حتى عندما يكون مستندا إلى قبولك الاجتماعي.
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security wherever your confidence and pride may be found?
1: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي أينما توجد ثقتك وكبريائك؟
0: Are you willing to say instead?
1: وهل أنت مستعد بدلا من ذلك أن تقول
0: Lord, here I am.
1: ها أنا ذا يا رب.
0: Lord, I am confident only in one thing.
1: أنا أثق في شيء واحد فقط.
0: And that is when you strip me down.
1: وهو أنك عندما تجردني.
0: You will also build me up in your strength and in your power supernaturally.
1: فإنك سوف تبنيني أيضا في قدرتك وفي قوتك بطريقة تفوق الطبيعة.
0: If you are willing to say that.
1: إذا كنت مستعدا أيها المستمع الكريم أن تقول ذلك.
0: The Lord will strip you down and then fill you up.
1: فإن الرب سوف يجردك وحينئذ يملأك.
0: And then you will have the confidence in God alone.
1: وعندئذ ستكون ثقتك في الله وحده.
0: If that is your desire, I hope that you can pray this prayer with me.
1: إذا كانت هذه هي رغبتك، أرجو أنك تصلي معي هذه الصلاة.
0: Lord Jesus Christ.
1: أيها الرب يسوع المسيح.
0: I open my life to you.
1: أنا أفتح حياتي لك.
0: Strip me of all self-confidence.
1: جردني من كل ثقة في نفسي.
0: From all human pride.
1: جردني من كل كبرياء فيا.
0: From all that is holding me back.
1: جردني من كل ما يعوقني ويعطلني.
0: From serving you.
1: عن أن أخدمك.
0: And doing great things for you.
1: وعن أن أعمل أشياء عظيمة لأجلك.
0: Empt me from myself.
1: فرغني من ذاتي.
0: And fill me with your Holy Spirit.
1: واملأني بروحك الأقدس.
0: So that I may walk with you every day.
1: حتى أستطيع أن أثير معك في حياتي اليومية.
0: With your strength and with your power.
1: بقوتك وبقدرتك.
0: And to accomplish great things for you.
1: ولكي أنجز أشياء عظيمة لأجلك.
0: In your name I pray, Jesus.
1: في اسمك أيها الرب يسوع أنا أصلي.
0: Amen.
1: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟
0: صديقي، أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق.
1: أنا موجود في
0: هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

حلو بيسمعني النهاردة. في مرض كتير جدا بيصيب شجر التفاح. المرض ده اسمه حفار ساق التفاح. أعراضه إيه؟ بتبتدي إن في فراشة بس.

احنا مش بنكون واخدين بالنا منها. ليه؟ لان الشجرة بتفضل شكلها حلو وجميل وفجأة تلاقيها وقعت في نادي. عارفين ممكن مين اللي ياخد باله من

الأرض فوق أي حشرة تاني. مش بس كده، ده بيحقن الشجرة بفطر. الفطر ده أول ما الفراشة اللي مسؤولة عن المرض تقف على ساق الشجرة تتحنط وتموت. تفتكروا ده معناه إيه؟ معناه إن المرض بيهاجم الشجرة اللي محدش بيهتم بيها. لكل نص حلو احنا زي شجرة الفطر بنتعرض لمرض الحق. ما تستغربش من كلامي،

0: الحسد وبعدين المرارة اللي بتوصل للكراهية. وعلى قد ما المرض ده خطير جدا، لكن ليه علاج؟ والعلاج أوله إنه ناخد بالنا من نشارة الخشب، وده بيظهر لما نشعر بغيرة على نجاح إنسان، وخصوصا لما أنت تكوني فشلتي في نفس الأمر اللي نجحت في غيرك. كمان يظهر لما تفرحي، كمان يظهر في فرحك من فشل وإحباط حد غيرك. أول ما تشوفي ده خلي بالك على طول دخلي السلك الهلب. السلك الهلب ده هو الصلاة. صلي بسرعة ويا رب ساعدني عشان مشاعر الغيرة دي تروح مني. مش بس كده، لازم كمان تسدي الثقب ده. والثقب ده يتسد ازاي؟ لما تكون ليكي علاقة مستمرة مع الله، لأنها بتحميكي من دخول المرض مرة تانية. طيب، بخصوص بقى الفطر أو المصل الوقائي اللي بيعمله الشخص اللي بيرعى التفاح، نعملها احنا ازاي؟ المصل ده اللي بيقتل الغيرة أول ما تقف فوق أفكارنا، وده إنك تختبري نفسك باستمرار قدام كلمة الله. مهم قوي تلاحظي مشاعرك، بشرط بدون تبرير. يعني ما تقوليش أصل هو اللي عمل فأنا بعمل كده، لا، بدون تبرير. اسألي نفسك الأسئلة دي: هل أنا بشعر بالفرح لنجاح غيري رغم أني أنا فشلت أولا، ولا بشعر بالغيرة؟ هل بشعر بالحزن على غيري لما يفشل، ولا بشعر بالسعادة والفرح؟
1: And today we will see the final encounter between Peter and the risen Christ.
2: وسنرى اليوم اللقاء الأخير بين بطرس والمسيح المقام.
1: This is a very important encounter.
2: وهذا لقاء مهم جدا.
0: يا رب أنا بعترف قدامك إن أنا بغير من فلان.
2: ولهذا السبب خصصت له حلقة خاصة.
1: This encounter should encourage all of us.
2: هذا اللقاء لابد أن يشجعنا جميعا.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because each of us have failed at some point in our lives.
2: لأنه لابد أن كل واحد منا قد سقط في نقطة ما في حياته.
0: وبفرح
1: لفرحه.
0: uses our failure to keep us in sin.
2: مرات كثيرة يستخدم الشيطان فشلنا لنبقى في الخطية.
1: Many times Satan uses our failure against us.
2: مرات كثيرة يستخدم الشيطان فشلنا ضدنا.
0: اللي بيحل الحياة ليكون اللي حواليه. أسيبكم
2: وعلى معاد
0: تاني.
2: يسمى الشيطان المشتكي على
0: معاكم.
1: Most importantly, Satan uses our failure to keep us from serving God.
2: من الأهمية بمكان.
3: إذا كان عندك أي سؤال،
2: الشيطان
3: تواصل معنا على
2: فشلنا ليمنعنا من خدمة الله.
1: He tells us how unworthy we are.
2: فهو يخبرنا أننا لسنا مستحقين.
1: He tells us that God cannot use failed people.
2: ويخبرنا أن الله لا يستطيع أن يستخدم أناسا فاشلين.
1: But Jesus commissioned Peter after Peter failed him.
2: ولكن يسوع حمل بطرس بالمسؤولية بعد أن أنكره بطرس.
3: كان معاكم برنامج الله ونصر
2: الحب، إعداد
3: التقديم هايدي حنة، هندسة صوتية
1: of some very important things about our God.
2: لأن هذا ينبغي أن يذكرنا ببعض الأمور الهامة جدا عن إلهنا.
1: It should remind us that our God is the God of grace.
2: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله النعمة.
1: It should remind us that our God is the God of new beginnings.
2: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله البدايات الجديدة.
1: It should remind us that our God is a God who forgives and forgets.
2: ينبغي أن يذكرنا هذا بأن إلهنا هو إله يغفر وينسى.
1: What is this encounter?
2: فما هو هذا اللقاء؟
1: You can find it in John 21:14-17.
2: نجد هذا اللقاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 21 من العدد 14 إلى العدد 17.
1: I hope you can find it in your Bible.
2: أرجو أنك تجد هذه الآيات في كتابك المقدس.
1: Let's look at this passage together.
2: دعنا نطالع هذا الفصل معا.
1: This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead.
2: هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات.
1: When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you truly love me more than these?
2: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: Yes, Lord, he said, you know that I love you.
2: قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك.
1: Jesus said, feed my lambs.
2: قال يسوع: ارعى خرافي.
1: Again, Jesus said, Simon, son of Jonah, do you truly love me?
2: قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟
1: He said, yes, Lord, you know that I love you.
2: قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك.
1: Jesus said, take care of my sheep.
2: قال يسوع: ارعى غنمي.
1: The third time he said to him, Simon, son of Jonah, do you love me?
2: قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟
1: Peter, who's no longer Mr. Adequate.
2: بطرس الذي لم يعد بعد السيد كفاية.
1: Peter, who's no longer Mr. Confident,
2: بطرس الذي لم يعد بعد السيد الواثق,
1: was asked by the Lord Jesus.
2: سأله الرب يسوع.
1: Peter, do you love me more than these?
2: بطرس, أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: What are these that Jesus was talking about?
2: ما أو من هم هؤلاء الذين كان يسوع يتحدث عنهم؟
1: Some people think that Jesus was referring to the fishing nets.
2: يظن بعض الناس أن يسوع كان يشير إلى شباك الصيد.
1: Other people think that Jesus was referring to the other disciples.
2: ويظن أناس آخرون أن يسوع كان يشير إلى التلاميذ الآخرين.
1: It really doesn't matter.
2: ولكن الحقيقة أن هذا ليس بالأمر المهم.
1: What matters is the use of the word love.
2: المهم هو استخدام كلمة المحبة.
1: Jesus asked Peter if he loved him with agape love.
2: سأل يسوع بطرس عما إذا كان يحبه مستخدما كلمة agape.
1: What is agape love?
2: ما هي هذه المحبة المسمات agape?
1: It is the kind of love that is willing to give up everything including life itself.
2: إنها المحبة المستعدة أن تضحي بكل شيء بما في ذلك الحياة ذاتها.
1: The old Peter would have said, oh yes I do.
2: كان بطرس القديم يستطيع أن يقول نعم أنا أفعل ذلك.
1: But the changed Peter is no longer boasting and self-confident.
2: لكن بطرس الذي تغير لم يعد هو بطرس المتفاخر أو الواثق في نفسه.
1: So Peter used the word phileo.
2: ولذلك يستخدم بطرس في إجابته كلمة phileo.
1: Which means, Lord, I love you with human affection.
2: وهي الكلمة التي تعني يا رب أنا أحبك بالعواطف الإنسانية.
1: What a change in the life of the man Peter.
2: ويا له من تغيير حدث للرجل بطرس.
1: So the Lord asked Peter a second time.
2: ولذلك سأل الرب بطرس ثانية.
1: Peter, do you agape me?
2: بطرس, هل تحبني؟ مستخدما نفس الكلمة agape.
1: And Peter answered a second time.
2: وأجاب بطرس للمرة الثانية.
1: I phileo you, Lord.
2: أنا أحبك يا رب. مستخدما كلمة phileo.
1: Before Peter was stripped of his human adequacy and false self-confidence.
2: قبل أن يتجرد بطرس من كفايته الإنسانية ومن ثقته المزيفة بنفسه.
1: He would have said, of course I love you. You can count on me.
2: كان يمكن أن يجيب قائلا طبعا أنا أحبك. يمكنك الاعتماد علي.
1: But not now.
2: ولكن ليس هكذا الآن.
1: That was the Peter of the past.
2: لقد كان ذلك بطرس الماضي.
1: That was the Peter before all of the stripping.
2: كان ذلك هو بطرس قبل كل التجريد.
3: Now أعزائي المستمعين, يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: أما الآن فإن بطرس الذي أعيد بناؤه وصياغته وتشكيله فإنه يجيب إجابة مختلفة.
1: Jesus asked Peter a third time.
2: سأل يسوع بطرس مرة ثالثة.
1: Do you love me even with phileo love?
2: هل تحبني حتى محبة phileo, محبة العواطف الإنسانية؟
1: My listening friends, let me pause here to tell you something important.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, دعوني أتوقف هنا قليلا لكي أقول لكم شيئا مهما.
1: It is so easy to tell the Lord how much you love him.
2: من السهل جدا أن نقول للرب إننا نحبه كثيرا.
1: But when we are tested, can we really say?
2: ولكن عندما نختبر, هل نستطيع أن نقول حقيقة؟
1: Lord, I love you. I'm willing to give up everything, including life, for you.
2: يا رب, إنني أحبك وأنا مستعد أن أضحي بكل شيء لأجلك, بما في ذلك الحياة ذاتها.
1: More importantly, can you say, Lord, I love you enough to live my life for you.
2: وما هو أهم من ذلك؟ هل تستطيع أن تقول يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أعيش حياتي لأجلك؟
1: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to the world.
2: يا رب أنا أحبك إلى درجة تكفي لأن أكون مستعدا أن أموت عن العالم.
3: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إليه. إن حلوله الأول
2: لأن أكون مستعدا أن أموت عن كل رغباتي.
3: ووجوده الحالي برهان لمجيء
2: الثاني. إنه حاضر ذلك الموجود غير المنظور
3: فهو قريب منا بعيد عنا.
1: لا نبصره بعيوننا
3: لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أكبر فلابد لشمس البر أن تشرق. لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرآة ونشبع من رؤيا سماء ونبتهج بمجد بها وننشد إلى أبد الدهر. هللوا يا
2: أجاب بطرس الذي وعيد بناؤه قائلا يا رب أنت تعلم كل شيء.
1: You know my heart.
2: أنت تعرف قلبي.
1: I cannot fool you anymore.
2: لم أعد قادرا على أن أخدعك.
1: I can fool everybody else.
2: قد أستطيع أن أخدع كل شخص آخر.
1: But I cannot fool you, Lord.
2: لكني لا أقدر أن أخدعك يا رب.
1: But this is not the end of the story.
2: ولكن هذه ليست نهاية القصة.
1: By the time we get to the day of Pentecost.
2: فعندما نأتي إلى يوم الخمسين.
1: Peter can stand with real courage and real confidence.
2: يستطيع بطرس أن يقف بشجاعة حقيقية وثقة حقيقية.
1: Not in himself, but in the Lord Jesus Christ.
2: ليست في ذاته ولكن في الرب يسوع المسيح.
1: Peter can preach with real adequacy.
2: يستطيع بطرس أن يعظ بكفاية حقيقية.
1: Not in himself, but in Jesus.
2: ليست في ذاته بل في يسوع.
1: With the power of the Holy Spirit.
2: بقوة الروح القدس.
1: Peter can stand there on the day of Pentecost and say,
2: يستطيع بطرس أن يقف في يوم الخمسين ويقول,
1: You have killed the Lord of life.
2: أنتم قتلتم رب الحياة.
1: Knowing very well that he could lose his own life at that moment.
2: وهو يعرف جيدا أنه يمكن أن يفقد حياته في تلك اللحظة.
1: And Peter preached his most powerful sermon.
2: ووعظ بطرس أقوى عظة له.
1: At the end of that famous sermon.
2: وفي ختام تلك العظة المشهورة.
1: 3,000 people committed their lives to Jesus Christ.
2: سلم 3,000 شخص حياتهم ليسوع المسيح.
1: They did this at the risk of their own lives.
2: وكانوا بذلك يخاطرون بحياتهم.
1: And next time we will begin to look at Peter's teaching in 1 Peter.
2: وسنبدأ في الحلقة القادمة دراسة تعليم بطرس في رسالته الأولى.
1: But before I leave you today, my listening friends, I want to ask you a very special question.
2: ولكن قبل أن أنهي رسالتي اليوم أود أنني أسألكم أيها المستمعون الأعزاء سؤالا شخصيا جدا.
1: Why do I want to ask you this question?
2: لماذا أريد أن أسألكم هذا السؤال؟
1: Because I believe this is the most important question that the Lord is posing to everyone who says that they love him.
2: لأني أعتقد أن هذا هو أهم سؤال يوجهه الرب لكل أولئك الذين يقولون إنهم يحبونه.
1: The question that is posed to each one of you by the Lord is this.
2: السؤال الذي يوجهه الرب لكل واحد منا هنا هو هذا السؤال.
1: Are you willing to allow him to strip you of your self-pride?
2: هل أنت مستعد أن تسمح له أن يجردك من كبرياء ذاتك؟
1: Are you willing to allow him to strip you of your self-sufficiency and your self-adequacy?
2: هل أنت مستعد أن تسمح له أن يجردك من إحساسك بالاكتفاء الذاتي والكفاية الذاتية؟
1: Do you truly yearn to be rebuilt and reconstructed by the Lord Jesus Christ?
2: هل تشتاق حقا أن يسوع يعيد بناءك وصياغتك؟
1: Even when it seems painful at first.
2: حتى إذا كان الأمر في البداية مؤلما.
1: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your reputation?
2: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي حتى إذا كان مستندا إلى سمعتك؟
1: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your education?
2: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي عندما يكون مستندا إلى تعليمك؟
1: Are you willing to cease clinging to your earthly security even if it is your social acceptance?
2: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي حتى عندما يكون مستندا إلى قبولك الاجتماعي؟
1: Are you willing to cease clinging to your earthly security wherever your confidence and pride may be found?
2: هل أنت مستعد أن تكف عن التعلق بالأمان الدنيوي أينما توجد ثقتك وكبرياءك؟
1: Are you willing to say instead?
2: وهل أنت مستعد بدلا من ذلك أن تقول
1: Lord, here I am.
2: ها أنا ذا يا رب.
1: Lord, I am confident only in one thing.
2: أنا أثق في شيء واحد فقط.
1: And that is when you strip me down.
2: وهو أنك عندما تجردني.
1: You will also build me up in your strength and in your power supernaturally.
2: فإنك سوف تبنيني أيضا في قدرتك وفي قوتك بطريقة تفوق الطبيعة.
1: If you are willing to say that.
2: إذا كنت مستعدا أيها المستمع الكريم أن تقول ذلك.
1: The Lord will strip you down and then fill you up.
2: فإن الرب سوف يجردك وحينئذ يملأك.
1: And then you will have the confidence in God alone.
2: وعندئذ ستكون ثقتك في الله وحده.
1: If that is your desire, I hope that you can pray this prayer with me.
2: إذا كانت هذه هي رغبتك, أرجو أنك تصلي معي هذه الصلاة.
1: Lord Jesus Christ.
2: أيها الرب يسوع المسيح.
1: I open my life to you.
2: أنا أفتح حياتي لك.
1: Strip me of all self-confidence.
2: جردني من كل ثقة في نفسي.
1: From all human pride.
2: جردني من كل كبرياء فيا.
1: From all that is holding me back.
2: جردني من كل ما يعوقني ويعطلني.
1: From serving you.
2: عن أن أخدمك.
1: And doing great things for you.
2: وعن أن أعمل أشياء عظيمة لأجلك.
1: Empty me from myself.
2: فرغني من ذاتي.
1: And fill me with your Holy Spirit.
2: واملأني بروحك الأقدس.
1: So that I may walk with you every day.
2: حتى أستطيع أن أثير معك في حياتي اليومية.
1: With your strength and with your power.
2: بقوتك وبقدرتك.
1: And to accomplish great things for you.
2: ولكي أنجز أشياء عظيمة لأجلك.
1: In your name I pray, Jesus.
2: في اسمك أيها الرب يسوع أنا أصلي.
1: Amen.
2: آمين.

المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

مرة قريت على قصة على الصفحات على الإنترنت المسيح يعترف برسالة إن الإنسان وليس الله، وبيستغل على الكلام اللي بيقوله ده برؤية 3:14 أكتب إلى ملاك كنيسة اللوض الأمين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداء خليقة الله. فبيقول أبي المسيح بيقول عن نفسه

أخوك القدوس الحق. كلمة القدوس دي جت في كل اللي على الله. هل تفكر في حد قدوس قدوس إلا الله؟ كلمة الحق هو المسيح اللي قال أنا هو

مين اللي يخلق ولا أحد يخلق إلا هو الله. لما تكمل النص كده اقرأ آية 21، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى المسيح اللي عايز يقولك باختصار كبير لما يقول هذا يقوله الشاهد الأمين الصادق بداء حقيقة الله.

لما يقول بدأ هو المفروض بدأ الله. بص اقرا التاريخ كله مين بدأ الله، مش المسيح لكن المسيح هو خليقة الله ومصدر خليقة الله اللي عايز تصيبه معك في الآخر. لو بصيت في نفس المرض ده شوف الوعد اللي بيقوله المسيح لجانب المصدر، يقول لن يغلب فأعطيه أن يجلس معه في عالم كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي وعشيرة. بتمنى لك من كل أرمان لكن تغلب مين؟ تغلب ذاتك، تغلب أنانيتك، تغلب شهواتك، تغلب الخطية، تغلب الشر، تغلب العالم. إذا غلبت ستجلس معه في عرشه، لكن لا يمكن أن تغلب بدونه. أنا بدعوك إنك تمسك فيه تقول له ساعدني أغلب، ساعدني أنتصر، وستجلس معه في عرشه والرب معك.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في فيسبوك
0: راديو
1: سي لافي
0: للأمام. ترشدني ربي إلى التمام.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عاصفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول، مكتبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر، منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تارك ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة،
1: بحبك
0: حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919. حملت

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. في فقرتنا النهاردة والمدة كذا حلقة جايين هنتكلم عن موضوع الإتيكات. عشان نبتدي نتكلم في الموضوع ده أنا نفسي تبقي عارفة معنى كلمة إتيكات جت منين. هي كلمة فرنسوية ومعناها كارت صغير. وليه اتسمت كده؟ لأن كان في جنايني عند الملك لويس الرابع عشر كان بيحب جدا يزرع له ورود في الجنينة بتاعته، لكن كل مرة الملك يدعي ضيوف عنده في الجنينة كانوا يدوسوا على الورد قبل ما ينبت، فكان الورد بيموت قبل ما يطلع. فالجنايني اتضايق جدا من القصة دي، فجاب كروت صغيرة وحطها في خشبة وكتب عليها keep off the grass، يعني ما تدوسوش على الحشيش، عشان كان عايز الناس ما تدوسش على الأجزاء دي والورد بتاعه يطلع. ومن وقتها سموا أداب التعامل مع بعض بالإتيكات، علشان زي ما تكون بتقولي أعمل إيه وما أعملش إيه. الهدف الحقيقي من الإتيكات مش إن أنا أعرف مجموعة من القوانين علشان أطبقها وتأيدني في حياتي، لكن ليها هدف أسمى من كده هنعرفه بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن المعنى الحقيقي للإتيكيت. عشان نفهم المعنى الحقيقي عايز أحكي لكم قصة صغيرة. القصة بتقول إن كان في ملكة كانت عازمة ناس على وليمة، وكان المفروض إنه بيتحط على الترابيزة طبق قدام كل واحد في مية نظيفة بس علشان يشرب فيها صوابعه بعد ما يأكل حاجات من الفاكهة تلبك إيدي شوية. فواحد من الضيوف عشان كان بيجهل الموضوع ده، بدل ما يغسل إيدي في المية مسك الطبق وشرب منه. الملكة علشان ما تكسفوش أخذت الطبق اللي قدامها وشربت منه. دي قمة معنى الإتيكيت، مش إنه مجموعة من القواعد بألزم نفسي بيها وبألزم الآخرين بيها وبحرجهم لو ملتزموش بيها، لكن معناها إن أنا بكيف نفسي حتى لو هكسر قانون من القوانين بتاعت الإتيكيت عشان ما كسفش الشخص اللي معايا. المرة اللي جاية هنتكلم عن قواعد أكتر مرتبطة بحياتكم اليومية. اتبسطت إن أنا كنت معاكم النهاردة، وأرجو إنه في كل مرة نتقابل تحسي بكل الفرق.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. أقولك سر، انت على فكرة بتقول إجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. وأقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك أي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الأول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في إيدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات أفضل وأحسن وأصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن على الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. كان في برنامج مشهور قوي في أمريكا اسمه America's Most Wanted، كان بيجيب الجرائم المشهورة وبيتكلم عنها وإزاي تمت، ولو المجرم لسه ما تقبضش عليه بيعلنوا عنه وبيقولوا مطلوب القبض عليه، وبيساعدوا الداخلية إنها تحقق العدالة وتطبق القانون. الحقيقة البرنامج فكرته كويس بس كئيبة ونكدية، وممكن جدا تحول القناة، بس بالنسبة لمقدم البرنامج ده كان بداية حياة جديدة. المذيع ده كان اسمه جوش والش، كان متجوز وعنده ابن اسمه آدم عمره 6 سنين، وحياته هادية وناجحة ولطيفة، لكن حصل معاه شيء قلب حياته كلها. ابنه آدم اختفى مش لاقينه خالص، والداخلية ما لقتش أي دليل إنها جريمة خطف، وبالتالي كان البحث عنه بطيء ومش بهمة. فضل جوش والش يدور على ابنه وعمل حملة كبيرة خلى كل البلد تدور معاه عن ابنه، واستمرت لمدة 16 يوم وأخيرا لقاه، بس للأسف

لقى مقتول، ودي كانت صدمة عمره. انعزل عن الناس ودخل في دوامة من الاكتئاب. جاله صديق يتكلم معاه وسأله سؤال: انت بتفكر في الانتحار صح؟ رد عليه والش وقال له: ابني الوحيد اتقتل، مراتي ومش قادر اكلمها، خسرت شغلي وصحتي خلاص بفقدها، اعيش لي؟ صاحبه قال له: كل اللي قلته كلام صحيح، لكن انت في 16 يوم خليت كل البلد تدور معاك على ابنك المفقود، واقنعت كل شخص بقضيتك وقدرتك على التأثير فيه. بص حواليك وشوف ازاي تقدر تغير الواقع. برغم من ان الكلمات دي بسيطة جدا، لكنها اثرت في جوش جدا، وقال في نفسه: يمكن ما كنش قادر ارجع ابني، لكن ممكن جدا اساعد في اني امنع جريمة تانية تحصل، او حتى اساعد في القبض على اللي عمله. وعمل البرنامج بتاعه اللي من خلاله بيمنع الجرائم او حتى بيساعد في القبض على المجرمين. واحنا في مراحل الالم والمعاناة بنبقى متخيلين ان دي النهاية، ومش في خيالنا اطلاقا اننا هنخرج من ألمنا ولا حتى هنقدر نساعد غيرنا، بس هي دي الحقيقة. اكتر حد هيبقى قادر يقدر الوجع وكمان يعرف يعالجه او يساعد في علاجه هو اللي اتألم فعلا. الألم ممكن يكون فرصة لمساعدة حد تاني، ما تبخلش انك تمد ايد المساعدة بالرغم من ألامك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم مروة نصر.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية، لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر، أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبداً. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور. مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن اني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي انا لما بشوفك بشوف عينيك، وحس لمسة ايديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج حكاية بيت. البيت أكبر مؤسسة بتستهدف النهاردة من كل حاجة، الإعلام بيستهدفها، المجتمع بيستهدفها، القوانين مش قادرة تسيطر على الفساد والمشاكل والصراعات اللي فيها، الناس في حالة من الانزعاج الغير عادي، الانزعاج باين في الصحف والانزعاج باين في كل حاجة. إذا انضبطت مؤسسة الأسرة وإذا انضبط جسد الأسرة، المجتمع كله هيتظبط، لأن الأسرة هي المجتمع على صغير. المجتمع فاسد بره لأن محدش مدرك إن الأسرة فيها مشاكل جوه. يجوز الدخلة دي مناسبة شوية للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، القصة اللي بتتكلم عن البيت العائم. لا، أنا مش بقصد يخت، أنا مش بقصد سفينة، أنا بقصد أول بيت اتعمل فيه سفينة في التاريخ. وما كانش مجرد بيت عادي، لكن كان بيت يختصر الطبيعة كلها جواه في حيواناتها وطيورها والبشر اللي فيها. وكانت السفينة من أكبر القصص الأسطورية التي نسجت حولها كثير من الأساطير. هتلقى ليها أثار في أسطورة جلجامش، هتلقى ليها أثار في الحضارة السومرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة. في حاجة في الوعي الجمعي للبشر في التاريخ، في التراث البشري، قصة الحضارة ويل ديورانت كتب عنها. قصة السفينة بتنجو بأسرة صغيرة عبر طوفان رهيب فيه السماء والأرض بتطلع كل المية كغضب منها، وإزاي إن إحنا النهاردة في حالة الطوفان ده، وإن ما كانش طوفان بالمية لكن طوفان أدبي، طوفان أخلاقي، طوفان من الشراسة، طوفان من النجاسة. بيتك وبيتي معرضين طول الوقت للاختراق، حاسس زي ما يكون المية برة باب بيتنا، ولو فتحت الباب بطريقة معينة غلط ممكن بيتنا يغرق، يغرق مشاكل، يغرق ظروف صعبة، يغرق خلافات. الدنيا سهلة جدا دلوقتي، الناس بيتحدوا ببعض بسرعة، الشاب والبنت قبل الارتباط بيبقوا قصة حب عنيفة، وبعد الارتباط بيبقوا قصة طلاق أعنف، ويمكن تكون قصة انتقام. إيه الأسباب اللي دعت أسرة نوح أن تتصدر مشهد الحماية والنجاة من طوفان الأيام؟ هو ده سر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة في حكاية بيت. وأرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل، لأن أنا عندي عدد من الأفكار المهمة اللي يمكن يكون بيتك محتاجها النهاردة، مش علشان يكون سفينة لكن علشان ينجو من هذا الطوفان الرهيب. فخلينا بعد الفاصل وهنسمع أول فكرة من الأفكار اللي الكتاب المقدس بيحكيها لنا في سفر التكوين أصحاح 6 ولغاية أصحاح 9 في قصة فلك نوح. ابقوا معنا. ورجعنا عزيزي المستمع عشان نتكلم عن أول حاجة حصلت في الفلك. أول حاجة نشوف إنها مسيطرة على المشهد في الأول، القصة بتتكلم عن راجل. أيوة، عن راجل اسمه نوح. ولما أقول راجل أنا أقصد إنه راجل من حيث إنه راجل، يعني هو راجل. الراجل هو حماية البيت، الراجل هو بواب البيت. المشاكل هتقدر تدخل لو الراجل ده مش موجود، المشاكل هتخترق البيت. مهما كانت الست النهاردة بتحاول تعمل نفسها راجل فهي مش راجل، لأن دور الراجل هو حماية البيت من المشاكل دي. علشان كده ربنا قال لنوح، لأنه لقاه رجل بار وكامل في أجياله، اصنع لنفسك فلك أنت وأهل بيتك. خلي بالك من التعبير ده لأنه مهم جدا. الناس فاكرة أن نوح صنع فلك لخلاص العالم كله، مش ممكن طبعا، مش هيحصل. لكن مع مرور الوقت والمجتمع عمال يزداد فساد في أيام نوح، والناس عمال تزداد نجاسة، وظلم الإنسان للإنسان بيكتر، بالضبط مشهد قريب جدا من المشهد اللي احنا عايشينه الأيام دي. وده الكلام كمان اللي السيد المسيح قاله في إنجيل متى أصحاح 24، إنه كما كان في أيام نوح الناس عايشين حياتهم زي ما هم عاوزين، هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. ربنا اكتشف إن الراجل ده، أو ربنا شايف إن الراجل ده بار وكامل في أجياله، يعني عبر سنين طويلة من العمر لم يفقد نوح التزامه بمبادئ ربنا. وعايز أقول إن المجتمع النهاردة بيتجه بشكل جارف جدا في خطايا الأيام الأخيرة، لكن ممكن حضرتك تكون مصدر حماية لبيتك، وبالتالي تكون مصدر بركة للعالم كله. بالمناسبة العالم كله يخلص من خلال بيت، والعالم كله يدمر من خلال بيت. بيت آدم الجنة الأولى دمرت العالم كله، وبيت نوح
الفلك المضغوط عليه اللي عليه مية وطوفان أنقذ العالم كله. فما تستهونش ببيتك وأولادك الصغيرين وزوجتك، أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص للمنطقة اللي أنت فيها كلها زي ما ربنا بيعلم. الفكرة الأولى، كن مسؤول عن بيتك. أكتر شيء الله بيدور عليه رجل مسؤول، رجل ما بيعرفش يتهرب من المسؤولية، رجل واقف علشان يحمي مراته وأولاده من الشر، يحمي مراته وأولاده من المشاكل، يهتم ببيته. راجل مش بس باصص لإنجازاته المجتمعية برة، لكن راجل عارف يبص كمان لجوه ويخلي باله من أولاده. أكبر دليل على كده أنه لما نوح دخل الفلك، دخل مع بيته مراته وثلاث أولاده وثلاث زوجات أولاده، وده معنى كده أن الراجل ده في حياته الأسرية كان رجل موفق، كان رجل بحق. أول حتة الله النهاردة بيقولها لك، عاوز تنقذ بيتك من الخراب، عاوز تنقذ بيتك من الأيام الصعبة، عاوز تدخر لبيتك رصيد من الأمان في المستقبل، خليك رجل أمام الله بار كامل، أي بمعنى بتطيع وصاياه، ملتزم بيه. وهنا الله هيقول لك رغم أن العالم كله مهدد بالضياع، بيتك أنت بالتحديد تتحط عليه علامة وحماية وسياج ما يحصلوش كده. طيب ولو أنا مش مسؤول، في فرصة للتوبة طبعا. اعتبر الكلمات اللي أنت بتسمعها دلوقتي عزيزي المستمع يوتر بتلف من خلاله، وقلبك بيتغير من وراه، وبترجع تاني تتكلم مع ربنا وتقول له أنا عايز أرجع أحمي بيتي. بعد الفاصل هنشوف فكرة تاني عن بيت نوح، خليك معايا. ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية. الفكرة الأولى أن فلك نوح كان فلك رجل اسمه نوح، رجل مسؤول ورجل بيعرف يحمي بيته من الشر. لكن الفكرة التانية، نوح لما بنى الفلك، الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة غريبة، أن الله قال لنوح خلي باب الفلك في جانب الفلك. يعني إيه باب الفلك في جانب الفلك؟ يعني مش في الوش. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه البوابة هي المكان اللي أنت فيه بتستقبل الناس أو بيشوفوك من خلالها. لما تكتشف أن العالم كله بقى في حالة من الفساد، ما تحطش باب بيتك في المواجهة، خلي بابك على جنب، خلي العلاقات الخطرة على الهامش. اللي برا الفلك كلهم ناس أشرار. أنا مش بكفر المجتمع طبعا في حالة التطبيق للرمز ده، بس الله قال لنوح انت ما تصدرش نفسك للمجتمع، انت خلي العلاقات بينك وبين المجتمع لها حدود، وخليني انا اعرف اضبط الموضوع. عشان كده لما طوفان نزل يقول الكتاب المقدس اغلق الرب الباب. لما يبقى الباب على جنب ربنا يعرف يتحكم في الباب، لكن لما تبقى مصدر باب بيتك، باب حياتك، بوابة حياتك للمجتمع، وطالع داخل والناس طالعه داخل بيتك، في وقت من الأوقات هتعمل زي بيت لوط اللي هنتكلم عنه في حلقة جاية، مش هتعرف تقفل باب بيتك، الأشرار هيخترقوك والطوفان الشر هيخترقك. بالمناسبة مش كل الناس اللي عايشة دايبة في المجتمع ناجحة، يمكن ربنا يكون بيسبب مرات انك تكون ناجح في حتة معينة، لكن خلي بالك عشان تحمي حياتك من الطوفان والمشاكل، ما تفتحش كل البوابات، ما تصدرش كل بواباتك اللي في الوش علشان لا تخترق بسهولة، وسيب ربنا يقفل الباب في الوقت المحدد، سيب ربنا ينهي العلاقات الآثمة، وسيب ربنا يضع حد بينك وبين الطوفان وبينك وبين الناس اللي بره الفلك في وقت محدد. عشان كده لازم تكون عارف انت بتحط الباب بتاعك فين. دي الفكرة التانية، الله هيقفل البوابات ضد الشر وضد الخطية وضد الطوفان والغضب الإلهي لما يلقاك أنت حذر ومش مواجه للشر بنفسك. حط المواجهة على جنب، إنجاز التعبير، خليك متردد في قبول الصدقات اللي تشعر فيها بشك أو أنها مش دي الصدقات اللي تبني حياتك الروحية أو تبني حياتك البيتية. خلي بيتك محمي وخلي بابك على جنب. ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل مع بعض الفكرة الثالثة في

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الفكرة التالتة انه زي ما كنا بنقول قبل الفاصل ان الفلك بتاع الراجل المسؤول. الفكرة التانية ان الفلك بتاع النجاة من الاشرار والخطية بسبب الباب اللي على جنب. الفكرة التالتة هي انه النجاة من الدينونة. يعني ايه دينونة؟ دينونة دي كلمة مسيحية في الكتاب المقدس، معناها إدانة، معناها غضب الله، معناها قصاص الله من الخطية. كل المجتمع بيغص بخطايا شديدة. الميديا النهاردة عبر الهواء والأثير بتصدر لنا خطية، بتصدر لنا نجاسة، بتصدر لنا حالة من التمرد. بنشوف المسلسلات قد إيه شر في المجتمع. الأمر اللي ولادنا ممكن ينقلوه تلقائيا عبر أذهانهم البريئة البسيطة ويختزنوه للمستقبل، وبعد شوية نكتشف إن ولادنا انحرفوا وضاعوا. طبعا لما تبقى من الأول مسؤول عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك، ولما تبقي من الأول عارفة تاخدي بالك من أولادك، عارفهم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين، ماشيين إزاي، بيدخلوا البيت إمتى، بيطلعوا منه إمتى. أنا مش بقول نراقب، مش بقول نحط قيود صارمة، لكن نبقى عارفين على الأقل مهتمين. ساعتها لما تيجي دينونة على البيوت اللي حوالينا، لما تيجي حالة الغضب الإلهي والله يغضب، بيتنا البيت الوحيد اللي يكون عليه رضا الرب. ليه؟ لأنه كل الأرض غرقت إلا المكان ده، إلا الفلك ده. والفلك ده كل اللي كانوا شايفينه فيه أو حاسين فيه بيه إن هما في خليقة تاني خالص، معاهم أسود هو الفلك، معاهم ضباع، معاهم حيوانات مفترسة، لكن هما في طبيعة مختلفة تماما. هما في سلام داخلي، هما مش شايفين اللي بيحصل بره. ربنا قفل عينيهم إنجاز التعبير، سامعين صوت المطر غزير جدا، لكن شايفين الفلك بيطفو ويعلى مع الموج لما بيعلى، حاسين هما زي ما يكونوا بالظبط في حالة من التجوال في هذه المياه الغامرة. وشو من أيام ربنا اللي حماهم وسط الطوفان، هيرسي الأمور على خير والدنيا تبقى تمام التمام. ملناش دعوة بمين بيعمل إيه بره، مش سلبية طبعا، لكن خلينا في وقت من الأوقات نستخبى في المسيح، نتدارى فيه، وده اللي بيخلينا نعدي أزمات كبيرة جدا ولا نشعر بيها زي فلك نوح بالضبط. لكن أخيرا فلك استعادة البركات، هو مش بس فلك الرجل المسؤول، ومش بس فلك النجاة من الأشرار، ومش بس فلك النجاة من الدينونة، لكنه فلك استعادة البركات. ربنا لو كان بس نجى نوح وبيته بالفلك ده من الطوفان كان زي الفل، كانت نتيجة هايلة. بس بعد ما طلعوا من الفلك ربنا قال لهم لأنكم عرفتوا تخافوا اسمي في وقت الشر فأنا هبارككم بعد كده. والله قال البركات اللي قالها لأبونا آدم زمان، قالها بالظبط وبالحرف تقريبا لنوح هو وأولاده. وكأن ربنا بيقول لهم أنتوا السبب اللي خليني أرجع تاني أبارك، أنتوا البيت اللي خليني أرجع تاني أرضى. والله عمل ميثاق مع نوح، والميثاق كان ميثاق جميل جدا، كان ختم بس كبير شوية على صفحة السماء، شكله كله ألوان وصغزح. وده كانت حاجة جميلة جدا جدا، إنك في يوم من الأيام بعد الغضب الشديد تلقى الدنيا تلونت، وتلقى الحياة ابتسمت، وتلقى الأمور بقت زي الفل. أنت مع أولادك مع زوجتك بتبدأوا بداية جديدة في مكان جديد في أرض مختلفة، ربنا فيها هيبارككم وهيحسن إليكم. عزيزي الزوج، عزيزي الزوجة، في نهاية الحلقة دي أنا بصلي إن بيتي وبيتك يكونوا فلك، يكونوا مكان آمن من الشر، يكونوا بوابات جانبية مش بتواجه العالم وتمتص كل ما فيه وبعدين نرجع نندم ونقول البيت خرب، لكن بوابات جانبية، والبوابات دي تحت إيد ربنا يقفلها وقت ما يحب، يفتحها وقت ما يحب. نكون في بيئة داخلية آمنة فيها كل الحيوانات أو إنجاز التعبير كل حاجة، وكل الطبيعة موجودة لكن ما فيهاش أي مشاكل ولا أي عدم سلام. تقدر تنام والأسد نام معاك في نفس المكان، ما فيش أي مشكلة، في حالة من الهدوء. لكن أخيرا بعد فترة هتعدي أزمة الفلك، وهنطلع من الفلك لحياة أبدية سعيدة كل البيت فيها متاخد في بركات ربنا. وأنا بصلي النهاردة في نهاية الحلقة أن ربنا يكون عمل في حياتك شيء أو وصل لك رسالة أنت النهاردة محتاج تسمعها. ونتقابل الحلقة الجاية وحكاية البيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضتي.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ونهاردة هنتكلم عن الاتجاه، اتجاه القلب واتجاه الفكر. وعايز أقولك ملحوظة في الأول قبل ما ابتدي أدخل في الموضوع، أنه الشخصية بتاعتنا هي عبارة عن اتجاهات وعادات. هو ده المكونين الرئيسيين لأي شخصية. عندي اتجاهات معينة وعندي عادات، بناء على هذه الاتجاهات اتكونت وابتديت أسلك بيها فأظهرت الشخصية بتاعتي. ممكن يكون إمكانياتي عالية جدا زي العربية اللي هي فول أوبشن فيها كل حاجة، بس اتجاهي هو اللي بيحدد أنا هروح فين وهتحرك إزاي. لو في عربية فول أوبشن أحدث ماركة حاجة عظيمة جدا، لكن الاتجاه بتاعها انها تدخل في الحيط، هتدخل في الحيط وهتتدمر وهتدمر حاجات تانية معاها. لكن لو اتجاهها انها تروح مكان معين نافع، تنقل ناس من حتة لحتة، بتنجح وبتجيب ثمر. النهاردة هنتكلم عن الاتجاه. ممكن يكون عندي فلوس، ممكن يكون عندي امكانيات شخصية، ممكن يكون عندي قوة بشرية غير عادية، ممكن يكون عندي خدمة كبيرة او مؤسسة كبيرة وفيها ناس، بس اتجاه المؤسسة واتجاهي هو اللي بيحدد الناس دي رايحة لفين. النهاردة هناخد 10 حاجات بيتكلموا، او 10 مبادئ بيتكلموا عن الاتجاه. اول مبدأ

اتجاه الموقف اللي انا باخده لما باجي ابتدي بعمل معين هيأثر على النتيجة اكتر من اي حاجة تانية قبل ما ابتدي العمل دوت. يعني لسه ابتديتش بس اتجاه قلبي وفكري ناحية العمل دوت هو اللي هيأثر فيه بالسلب او الايجاب، هيأثر في النتيجة. في ناس كتيرة جدا بتبقى داخلة متراخية او متراجعة في اعمال ومهام بتطلب منها، وفي ناس تانية بتبقى داخلة بمنتهى التركيز ومنتهى التفاؤل ومنتهى الحماس، والاتجاه ده بيحسم الموضوع، بيأثر في النتيجة قبل ما ابتدي. هاخد مثل من كتاب مقدس. موسى في العهد القديم قبل ما يدخلوا ارض الموعد، بعد ما موسى خرج بالشعب من ارض مصر وقادهم في البرية وخلاص داخلين على ارض الموعد، ارسل 12 واحد يشوفوا الارض في الاول، يتجسسوها، يتفرجوا عليها عشان يعرفوا هم داخلين على ايه، يعرفوا هيحاربوا مين وهيتكلموا وهيتعاملوا مع مين. ال 12 جاسوس دولة كان في منهم 10 وكمان فيهم 2، واحد اسمه كالب واحد اسمه يشوع، ودولة كانوا خدام مقربين جدا لموسى، كالب ويشوع. ويشوع طبعا احنا عارفين ان هو اللي شال القيادة او خد راية القيادة بعد موسى. راحوا ال 12 عشان يتجسسوا الارض، وتقسموا قسمين، قسم فيه 10 جواسيس وقسم فيه يشوع وكالب. كل واحد شاف الارض بعينيه وحط اتجاه ناحية دخول الارض، توجه معين ناحية اللي جاي. بعد ما رجعوا لموسى ابتدى كل واحد يدي تقرير بالطريقة اللي هو شافها عن الارض. فالعشرة كانوا في قسم وكالب ويشوع كانوا في قسم تاني، او دول كانوا حزب وكالب ويشوع كانوا حزب تاني. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان كالب ويشوع رأوا الثمار في الارض، الجواسيس العشرة رأوا المشاكل اللي في الارض. عشان كده الجواسيس العشرة جم قالوا ايه؟ احنا لا نقدر على امتلاكها. وقالوا لموسى ان احنا صرنا في اعيننا كالجراد، وكذلك او هكذا في اعينهم. استقلوا بروحهم وقالوا احنا مش هنقدر نمتلك الارضيات، مش هنقدر ندخل الارضيات، رغم انه الرب وعد ان هما يدخلوا الارضيات. لكن يشوع وكالب رأوا الثمر اللي في الارض، لقوا الثمر كبير وفعلا ارض تفيض لبن. المقارنة التانية او الفرق التاني ان يشوع وكالب رأوا انفسهم بين ايدين ربنا، الجواسيس العشرة لقوا انفسهم صغيرة وضعيفة وابتدوا يرسوا انفسهم. في سفر الخروج صح 6 وعدد 9 الكتاب يقول لما الرب حب يخرج الشعب من ارض مصر، موسى راح قال لهم ان الرب هيخرجكم، الرب عالم اوجعكم، الرب هيفتقدكم وهيخرجكم من ارض العبودية. الكتاب يقول ان هم لم يسمعوا له بسبب صغر النفس والعبودية القاسية. وقت كثيرة صغر النفس بيخليني حتى ما صدقش اللي بيقوله ربنا، ما سمعش صوت الله. الجواسيس العشرة شافوا نفسهم صغيرة جدا، لكن كالب ويشوع هم عارفين ان هم بشر عاديين، لكن بين ايدين الله هم اقوياء جدا، لان الله هو اللي وعد ان هم ياخدوا الارض. اتجاه قلب مختلف، اتجاه فكر مختلف. يشوع وكالب شعروا بالتفاؤل ناحية المستقبل، الجواسيس العشرة شعروا بالتشاؤم ناحية المستقبل. احنا كتير جدا في الاحداث اللي بتحصل في بلادنا وفي منطقتنا بيبقى كل الناس اللي حوالينا متشائمين. انا بدعو ان احنا نكون متفائلين، لانه دي دعوة من كتاب مقدس مش دعوتي انا الشخصية. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. الناس بتدور على راحة مادية، لكن احنا بندور على امور اخرى، امور غير ارضية، أمور أبدية. الناس شايفة أنه الحياة بتاعتها كلها هي 70-80-90-100 سنة اللي هتقعدها على الأرض، لكن بالنسبة لنا إحنا الحياة ديت هي ترانزيت أو فترة مؤقتة جدا. لو أنت مسافر خارج ورايح بلد معينة عندك فيها قصر كبير، عندك فيها كل سبل الراحة، وأخدت ترانزيت في حتة صعبة، مهما كان الوقت بتاع الحتة ديت أنت في الآخر عندك يقين أن أنت هتتحرك ناحية القصر بتاعك. هي دي الحياة بتاعتنا، احنا مهما كان مهما حصل احنا في ترانزيت، احنا في فترة مؤقتة لا تقاس بالحياة الأبدية اللي الرب ادهلنا والرب وعد بيها. عشان كده مهما كانت 70-80-100 سنة هي صغيرة جدا وقليلة جدا وأيام معدودة. بولس الرسول بيقول ان نأخذ بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بأيدي إنسان أبدي. الخيمة حاجة مؤقتة، لكن احنا لينا في السماء البناء. عشان كده التفاؤل حيال المستقبل لازم يكون موجود فينا، لأن احنا عندنا مستقبل أبدي بينتظرنا مع الرب يسوع ليه كل المجد. الفرق الرابع انه يشوع وكالب شجعوا الاستمرار والمتابعة، شجعوا الشعب ان هو يكمل، شجعوا موسى ان هو يكمل، يلا احنا قادرون على امتلاكها.
احنا قادرون بالله على امتلاك الارض، لكن الجواسيس كادوا ان يمنعوا الشعب من التقدم، او حاولوا ان هم يمنعوا الشعب من التقدم. الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني اطلع لقدام او ارجع لورا، الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني اتقدم واجر الناس اللي معايا ناحية هذا التقدم، او بيخليني اتراجع وارجع الناس اللي معايا. كل الناس بتبص علينا، كل الناس بتشوفنا بنتصرف ازاي، واحنا مفروض نكون بنأثر تأثير ايجابي في الناس. ما تقولش مش قادر وما تقولش مش هقدر. بولس الرسول في فيليبي 4:11-13 بيقول: فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل في كل شيء، وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. خلينا يكون اتجاه قلبنا وأفكارنا في الوقت اللي جاي إيجابي، هو أن أنا هقدر. اتجاه قلبك اتجاه فكرك بيتحكم في نتيجة أي عمل قبل ما تبتدي. الحقيقة التانية بتقول إن اتجاه قلبي وموقفي تجاه الآخرين بيحدد بقدر كبير موقفهم مني. عشان كده قبل ما تطلب إن الآخرين يتعاملوا معاك بشكل ما أو بشكل معين، أنت لازم كمان تكون بتبتدي بده. رب يسوع المسيح لي كل المجد في لوقا 6:38 بيقول: أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. على قد ما انت بتدي، على قد ما بتدي بسخاء. مش بتكلم بس على العطاء المادي، لكن بتكلم على العطاء الفكري، اتجاه قلبك ناحية الناس، سلوكك، كل ما هو تقدر تمنحه للناس، كل ما كان ايجابي كل ما هيبقى رد الفعل الى حد كبير ايجابي، لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا به. كتير جدا بيبقى اتجاهاتنا ناحية الناس سلبية، وللأسف منتظرين ان هم يتعاملوا معنا بطريقة كويسة او باتجاه ايجابي. لا، ابتدي باتجاه ايجابي. بنسبة كبيرة جدا هتلاقي الناس بتتعامل معاك بنفس الايجابية. وحتى لو ما حصلش ده، اتجاهك الايجابي دوت هو بيشبع قلب الله اللي بيقودك، لانه الله اتجاهه ايجابي ناحية كل الناس، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الظالمين، على الأشرار وعلى الصالحين. في 4 خطوات مهمة جدا لازم أعملها ناحية الآخرين عشان أكون إيجابي ناحيتهم. أول حاجة، تذكر الآخرين. تذكرهم، مش بس تذكر أسمائهم، تذكرهم في حياتك. ما تعيش بس لنفسك. ليس هناك أمر أهم من أنه يشعر الناس بأهميتهم من خلالك. اشعر الناس بأهميتهم، اشعرهم أن هم موجودين. حاجة تانية، اعترف بقدراتهم، وده بيشعر الشخص ان هو مميز. اعترف بقدراته. احنا كبشر بنغير من بعض وبنبخس حقوق الاخرين، لكن الشخص اللي اتجاهه ايجابي واتجاهه سوي بيدي الاخرين قدرهم بدون نفاق، لكن القدر الحقيقي ليهم، القدر اللي استحقوه. وهو ده العدل، وهو ده الحق، واحنا بنعبد الاله الحق والاله العادل. تالت حاجة، اطلب مساعدتهم. الناس بيحبوا يشعروا ان هم نافعين للغير ونافعين ليك. ما تتكبرش انك تاخد مساعدة من شخص اخر، ما تتكبرش ان هو يعينك، ما تتكبرش ان انت تكون تحت قيادته في وقت من الاوقات. حسس الشخص ان هو نافع اذا كان فعلا هو جدير بدوت. الحاجة الرابعة، كافئهم على جهودهم. كافئ الناس على المجهود اللي هم بيعملوه، اشعرهم بقيمتهم الذاتية. كافئهم وخليهم يقدروا في السر وفي العلن. يعني لما تشجع حد، شجعه بينك وبينه، وشجعه كمان في العلن. اوقات كتيرة بنشجع الناس بيننا وبينها، لكن مش بنشجعهم في العلن. الناس بتحتاج لهذا التقدير. عايزي المستمع، هنكتفي بالخطوتين دول في الحلقة ديت، ونكمل ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكرك والرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.
1: هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحب والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين. سيدي العلي، رغم علوك وارتفاعك لكنك ترضى بأن تنظر إلى المتواضعين، بل وتسكن معهم لترفعهم وتحييهم. لذلك أمام عظمتك هذه يا سيدي ساعدني لأقول مع أبي إبراهيم في إباء: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، وليس يدي فقط بل أرفع رأسي في رجاء، وأيضا صوتي في ترنيمة تهز الفضاء.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: تبدو مرهقنا الليلة يا ياسر، مالك؟
7: لا شيء.
6: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
7: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
8: فعلا يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
7: أبدا لم أنم جيدا.
6: لما؟
9: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
10: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليال لم ينم.
6: لما يا مي؟ ما له؟
10: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
6: هو دائما يقرأ؟
10: ليس بهذه الكثرة.
7: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه فقرأت كثيرا عنه.
8: فسيكون حديثنا حارا
9: وجذابا وطريفا،
10: لكن راعوا أنه مرهق متعب
7: جسديا فقط، أما ذهنيا فأنا في أحسن حال.
8: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
7: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
9: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
7: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
10: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجرا على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
7: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
6: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
8: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
7: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضا.
9: هذا رائع، وماذا وجدت؟
7: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
9: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
7: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
10: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
7: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
8: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
9: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
7: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
10: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته،
6: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
7: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله إن كان لله أقانيم،
9: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
10: كيف يا عم قاسم؟
9: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
8: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
9: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
7: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
8: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
7: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
9: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
10: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
6: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
9: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
8: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
7: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
8: وحده، لأنهما واحد.
9: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
10: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
9: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
6: وكيف ذلك يا قاسم؟
9: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
7: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
10: هل هذا ما تقصدونه؟
6: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
8: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
9: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
7: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
10: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
9: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
6: والمسيح يا قاسم الابن؟
9: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
10: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
8: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
9: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
8: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
6: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
8: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
9: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
10: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
8: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم،
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان. هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا، ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاط ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: وصلني من مستمع كريم اعتراض على بعض أنبياء التوراة، وتساءل صاحب الاعتراض: من هو النبي الصادق وكيف نعرفه؟ فأردت أن أخصص هذه الحلقة وحلقة قادمة بإذن الله لأرد على هذا السؤال. أيها المستمع الكريم، لقد تأيدت

التوراة والإنجيل بالمعجزات الباهرة والتعليم المعجزي. فموسى كليم الله عمل المعجزات الباهرة من شق البحر الأحمر وإخراج الماء من الصخر وغير ذلك، وتلقى الوصايا من ربه على لوحي حجر. والسيد المسيح أقام الموتى وفتح أعين العميان وشفى المصابين بأمراض متنوعة وعلم تعاليم رائعة غير مسبوقة. يكفي أن تدرس الموعظة على الجبل لترى أنها كانت وستظل نورا للأجيال. وتأيدت الكتب المقدسة بالنبوات، فالنبوة هي معرفة الغيب، والإنسان مهما أوتي من الذكاء يعجز عن معرفة المستقبل لأنها غير مبنية على المشاهدة والاستنتاج، حتى كان يمكن أن يقاس عليها الغائب. بل كثيرا ما تكون نبوات التوراة منافية للأحوال العادية والانتظار البشري. ويخرج عن هذا التعريف نبوات الرجل السياسي، لأنه يقيس الغائب على الحاضر وينبئ عن حوادث مستقبلة بناء على ما عرفه من طباع قومه وأخلاقهم، وبناء على ما عرفه من أخلاق الأمة المجاورة لبلاده. ومع ذلك فكثيرا ما يخطئ، ومما يشبه السياسي في إصابة الظن رئيس الجيش ولاعب الشطرنج، فإن معرفة كل منهما بالفوز والانتصار على قرينه مبنية على مقدمات مشاهدة وليس على أمور مبنية على الغيب. وتمتاز النبوات الصحيحة من الكاذبة بأمور، منها أن النبوات الكاذبة تكون مبهمة ملتبسة، مثل هذا لما استشار كروسوس العرافة في دلفي بخصوص محاربة الفرس، أنبأته بأنه سيخرب مملكة عظمى، ففهم بذلك أنه سينتصر على الفرس، لكن العبارة تحتمل أيضا معنى هزيمته هو، فحارب الفرس وانهزم. كثيرون من البشر مخلصون في حمل الحق، لكن هذا لا ينفي أن هناك عددا منهم أساءوا استخدام الحق، فلبسوا ثيابه واستخدموه لتحقيق أغراض خاصة مثل مكسب مادي أو اجتماعي، وأضلوا خلفهم كثيرين. ترى كيف نتعرف على هؤلاء ونكتشفهم؟ يعلمنا المسيح عن كيفية التفرقة بين حامل الحق ومزيف الحق، أو كيف نكتشف كذب المعلم أو النبي. نكتشف صدق المعلم من صدق رسالته. قال المسيح: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. وقال أيضا: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. يتضح كذب الرسالة عندما نطابقها بكلمة الله الصادقة التي أوحى بها منذ البدء لأنبيائه في تسلسل واضح وبطريق تصاعدي. فالمعلم الذي يكرر رسالة جاءت من قبل ليس معلما، لكنه مجرد مقلد، لأنه لم يأتي بجديد في الطريق التصاعدي لوحي الله. بدأ الوحي الإلهي بالوحي الشفهي بدءا من آدم إلى موسى، ثم بالوحي المكتوب ابتداء من موسى إلى السيد المسيح، ثم بالوحي المتجسد في شخص المسيح، كما يقول الإنجيل: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. فالوحي تدرج من وحي شفهي
إلى وحي كتابي إلى وحي متجسد، والأحكام تدرجت من عين بعين وسن بسن إلى تحب قريبك كنفسك، ثم أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. حدث كثيرا في تاريخ شعب الرب أن ظهر أنبياء يقطعون هذا التسلسل الإلهي والتصاعدي، ويرتدون إلى تعاليم السلف، ويرجعون بالإنسان إلى دائرة أو مرحلة تخطاها منذ زمن بعيد في علاقته مع الله. قال الله عن هؤلاء: لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا، لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. ألعلي إله من قريب، يقول الرب، ولست إلها من بعيد؟ لقد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين: حلمت حلمت. النبي الذي معه حلم فليقص حلما، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق. ما للتبن مع الحنطة، يقول الرب، أليست هكذا كلمتي كنار، يقول الرب، وكمطرقة تحطم الصخر؟ وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم. ويقول الرسول بطرس: نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. ويقول أيضا: عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. مقياس صحة التعليم هو الكلمة المقدسة الموحى بها في العهدين القديم والجديد، في التوراة والإنجيل. إذا أردت أن تمتحن صدق معلم من المعلمين، فامتحن ما يقوله بمقارنته بالكلمة المقدسة. هل يسير في الطريق الذي رسمه الله من قبل للبشر؟ هل تتطابق كلماته مع الوحي المقدس السابق له؟ هل يتوافق مع النغم الإلهي المتصاعد من كلمة شفهية إلى كلمة مكتوبة إلى الكلمة المتجسد؟ هذا هو السؤال، وهذا هو المحك.

0: ونكتشف صدق المعلم أو النبي من معجزته الحقيقية. فكل معلم يأتي بكلام الله يؤيده الله بمعجزة حقيقية شكلا وموضوعا. قال المسيح: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط. هؤلاء أنبياء صنعوا معجزات لكنها غير حقيقية، قاموا بالمعجزة كشكل خارجي، أو بمعنى آخر استدعوا المعجزة من خارجهم كالحواه والسحرة، لكن معجزة النبي الحقيقي تنبع من داخله، أي يكون كشخص معجزة في ذاته لأن الله يؤيده. بعد أن أجرى السيد المسيح معجزة إشباع 5000، فتش الناس عليه ولم يجدوه، فركبوا مراكب إلى كفر ناحوم ووجدوه في عبر البحر، فقالوا له: يا معلم، متى صرت هنا؟ فواجههم بالقول: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. فسألوه: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. فقالوا له: أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية. قال لهم: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فأجاب: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. المعجزة هنا ليست من عمل يدي المسيح فقط، لكن هو نفسه كان المعجزة. كل معجزة قام بها نابعة من داخله وتشير إليه. عندما يشبع الجياع هو خبز الحياة، عندما يفتح عيني المولود أعمى هو نور العالم، عندما يقيم الموتى هو القيامة والحياة. أيها المستمع الكريم، هذا هو النبي الصادق، وأرجو في حديث قادم بإذن الله أن أتابع الإجابة على السؤال: من هو النبي الصادق وكيف نعرفه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة، فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الرب.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكاياته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصتنا اليوم أنا اللي عشتها وحبيت نشارككم بيها. قصتي هذه صارت عندها شهر. كان عندي شوية أوراق نحضر فيهم، فقمت بكري ومشيت للإدارة اللي باش نخرج منها هالوراق. وصلت مع الوقت اللي حلو فيه، قلت نوصل بكري باش نكمل كل شيء على بكري. أنا صحيح مشيت بكري، لكن نلقى الصف قدام الباب حتى وهما ما حلوش. قلت نشد الصف، لكن اللي لاحظته أنه الإدارة صحيح حلت، لكن الموظفين ما خرجوش للناس في الجيشيات إلا بعد نص ساعة كاملة. ومن بعد ما وفيت هالنص ساعة خرج واحد بركة، يعني حل جيشي بركة، وقت اللي المفروض يكونوا ثلاثة. فما شكون قدامي سأل، لكن اللي جابة كانت إنه فما واحدة حبلة وواحدة أخرى كونجي. المهم اسكتنا ورضينا، لكن المشكل إنه الصف ما يتحركش. كانت فما واحدة بركة كما قلنا، لكن كان مع كل واحد ناخذوا بوز. هاو شربت قهوة، هاو جاي حد وسلمت عليه ولا بقاو يحكيو، وساعة ساعة تقول لي الريزو طاح. أين اليوم خسرت وقتي الكل، وأنا نستنى باش ناخو هالورقة. وقت اللي وصلت للجيشي قالت لي الورقة متاعك تدخل الداخل وتاخذها من البيرو. ادخلت نلقى البيرو اللي دخلته كله كرادن. أنا ما فهمتش، لكن كملت حكيت معاها وحبيت نحط وراقي ونخرج. كي أنا قبل ما نخرج هزت الملف وحطته في كرذونة. اتعجبت، اسألتها قلت لها يا اخي شنو هالكرادن، نجم تفسر لي؟ غزرت لي وقالت لي هذوما الكل ملفات كيفك. اتفاجأت، قلت لها هذوما الكل يا اخي قبلي ما لا وقتش باش ناخذ الملف. قالت لي الملف متاعك وقت اللي يحضر تو نكلموك. وانا التو مازلت نستنى في هالملف.
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل، مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. معاكم وداد وسناء. عسلامه وداد.
2: عسلامه سناء.
0: مشكله كبيره هذه هكا ولا؟
2: وي مشكله المشكلات. لا ساعات الواحد باش يحضر ورقه ولا يعمل اجراء في الادارات يضيع نهار كامل، على خاطر الموظفين عم خانسيب يخدموا ما يعملوا في شيء، يخسر عليه كان أرجع غدوة لطفوا برا.
0: حلقتنا اليوم مستمعينا عن العمل والأمانة في العمل. من المهم أنه نخدموا بضمير وأمانة، من المهم أنه نؤدي المطلوب منا بأمانة هكا ولا؟
2: بالطبيعة الأمانة في العمل سناء تساعد الشخص أولا وبالذات باش يطور وينمي روحه وينضج روحيا. أبرز مثال يوسف وأمانته في أداء واجبه ووصوله لأعلى المراتب خلاه ذلك يوصل قلوب الناس ويكسب محبتهم واحترامهم، وساعدوا هذا في أنه يكتشف مواهبه ويمارسها. كيف المؤمن وقت يتفنى في العمل متاعه تتسقل مواهبه وتخليه واعي القصد ربي.
0: صحيح، بطرس الصياد اختاروا ربي باش يصطاد الناس ويكسب نفوسهم للمسيح، وداود الراعي كان يرعى شعب الله كل واحد في بلاصته حسب ما ربي شاف من خدمته. وبالعكس المؤمن عليه واجب أنه ما يتشبهش بالعالم، حتى لو الناس الكل تكركر وما تحبش تخدم هو يلزمه يبادر ويؤدي واجبه على أكمل وجه باش يراو الناس فيه المسيح، باش يكون منارة تضوي وشهادة على التغيير اللي يحدث في حياته.
2: على فكرة سناء برشا شبان يتكبروا على الخدمة، يقولك أنا ما نخدم كان بالشتي العلمية. هذه عقلية لازمها تتبدل. بريمو على خاطر ساعات ما يتوفروش دي بوست في الاختصاصات الكل، ديكو الواحد يلزمه يتأقلم على الوضعية ويشوف شنو المتاح ويستغله. سكوندو ما تعرفش شنو هو قصد الله من ترتيب الأمور، بمعنى أنك تكون معتقد ما تنجم تخدم كان في سكتور معين وبعد ربي يرتب وتخدم خدمة أخرى تتحل بيبان وتكتشف في نفسك كنوز ومواهب أنت بيدك ما كنتش تعرفها.
0: الله عنده خطة لكل واحد فينا تتناسب الوزنات اللي عنده وتتناسب مع استخدامه في العمل الروحي. يلزمنا نخدمه ونبادره ونعمله اللي علينا باش ننفعوا رواحنا وننفعوا مجتمعنا وننفعوا عائلتنا. شكرا ويدات.
2: شكرا لك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radio.clv.org، على الباش فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio.clv.org. كنتم مع سناء ويداد في برنامج الطريقة. نلقاكم على خير.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

فقال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

قبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي. بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك. بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مرة قريت على صفحة على الصفحات على الانترنت المسيح يعترف بلسانه انه انسان وليس الله، وبيستدل على الكلام اللي بيقوله ده برؤية 3:14: اكتب الى ملاك كنيسة اللاودوكيين هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بداءت خليقة الله. فبيقول ادي المسيح بيقول عن نفسه ان هو بداءت خليقة الله، يعني هو مخلوق، يعني مش ابن الله زي ما بتقوله، ولا هو الله. انا احب اقول للي بيقول الكلام ده ولكل انسان مش مصدق: يا اخي من فضلك بص في القرينة. القرينة يعني الايات السابقة والايات اللاحقة، وانت فاتح الكتاب كده، لو انت فاتح زي ايه انا مفاتح كده رؤية 3، هو نفسه الرب يسوع بيتكلم، يقول اكتب الى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا هذا يقوله ابن الله. ابن الله بيتكلم عن نفسه ابن الله. وكمل النص، لو بصيت معايا في رؤية 3 وآية 7 يقول اكتب الى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا هذا يقوله القدوس الحق. كلمة القدوس دي جت في كل الكتاب إلا على الله. هل تتقال في حد قدوس قدوس إلا الله؟ كلمة الحق لا تقال. هو المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ولما تكمل يقول الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. مين اللي يفتح ولا أحد يغلق؟ مين اللي يغلق ولا أحد يفتح إلا هو الله؟ لما تكمل النص كده اقرأ آية 21: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى المسيح إيه؟ اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، لما يقول هذا يقوله الشاهد الأمين الصادق بداءت خليقة الله، إن كلمة بداءة في اللغة اليونانية اسمها آرخي، وكلمة آرخي في اليوناني يعني أصل خليقة الله، هو مؤسس خليقة الله. لأن في الحقيقة لما تقرأ العهد الجديد تكتشف إن المسيح هو الخالق، خالق خليقة الله. يعني يقول في يوحنا 1: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فلما يقول إن هو بدأت خليقة الله يعني أصل أو مصدر، مصدر خليقة الله. وده هتلاقيه في معظم الترجمات، يعني لو فتحت ترجمة ISV أو Good News Bible أو الترجمة العربية المشتركة هتلاقي موجود كده: هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله. فلما يقول بدأت خليقة الله يعني رأس خليقة الله، يعني مصدر خليقة الله، لأن المسيح هو الخالق. يا أخي فكر ثانية، لما يقول بدأت هو المسيح

بدأت خليقة الله؟ بص اقرأ التاريخ كله، مين بدأت خليقة الله؟ آدم، مش المسيح. لكن المسيح هو رأس خليقة الله ومصدر خليقة الله. اللي عايز أسيبه معاك في الآخر، لو بصيت في نفس النص ده، شوف الوعد اللي بيقوله المسيح للغالب المنتصر. يقول من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. بتمنى لك من كل قلبي إنك تغلب، لكن تغلب مين؟ تغلب ذاتك، تغلب أنانيتك، تغلب شهواتك، تغلب الخطية، تغلب الشر، تغلب العالم. إذا غلبت ستجلس معه في عرشه، لكن لا يمكن أن تغلب بدونه. أنا بدعوك إنك تمسك فيه، تقول له ساعدني أغلب، ساعدني أنتصر، وستجلس معه في عرشه، والرب معك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. في فقرتنا النهاردة والمدة كذا حلقة جايين هنتكلم عن موضوع الإتيكات. عشان نبتدي نتكلم في الموضوع ده أنا نفسي تبقي عارفة معنى كلمة إتيكات جت منين. هي كلمة فرنسوية ومعناها كارت صغير. وليه اتسمت كده؟ لأن كان في جنايني عند الملك لويس الرابع عشر كان بيحب جدا يزرع له ورود في الجنينة بتاعته، لكن كل مرة الملك يدعي ضيوف عنده في الجنينة كانوا يدوسوا على الورد قبل ما ينبت، فكان الورد بيموت قبل ما يطلع. فالجنايني اتضايق جدا من القصة دي، فجاب كروت صغيرة وحطها في خشبة وكتب عليها keep off the grass، يعني ما تدوسوش على الحشيش، عشان كان عايز الناس ما تدوسش على الأجزاء دي والورد بتاعه يطلع. ومن وقتها سموا أداب التعامل مع بعض بالإتيكات، علشان زي ما تكون بتقولي أعمل إيه وما أعملش إيه. الهدف الحقيقي من الإتيكات مش إن أنا أعرف مجموعة من القوانين علشان أطبقها وتأيدني في حياتي، لكن ليها هدف أسمى من كده هنعرفه بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن المعنى الحقيقي للإتيكيت. عشان نفهم المعنى الحقيقي عايز أحكي لكم قصة صغيرة. القصة بتقول إن كان في ملكة كانت عازمة ناس على وليمة، وكان المفروض إنه بيتحط على الترابيزة طبق قدام كل واحد في مية نظيفة بس علشان يشرب فيها صوابعه بعد ما ياكل حاجات من الفاكهة تلبك إيديه شوية. فواحد من الضيوف عشان كان بيجهل الموضوع ده، بدل ما يغسل إيديه في المية مسك الطبق وشرب منه. الملكة علشان ما تكسفوش أخذت الطبق اللي قدامها وشربت منه. دي قمة معنى الإتيكيت، مش إنه مجموعة من القواعد بألزم نفسي بيها وبألزم الآخرين بيها وبحرجهم لو ملتزموش بيها، لكن معناها إن أنا بكيف نفسي حتى لو هكسر قانون من القوانين بتاعت الإتيكيت عشان ما كسفش الشخص اللي معايا. المرة اللي جاية هنتكلم عن قواعد أكتر مرتبطة بحياتكم اليومية. اتبسطت إن أنا كنت معاكم النهاردة، وأرجو إنه في كل مرة نتقابل تحسي بكل الفرق.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: آلام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.